0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ أحمد مولوي من سورة النور.
1: فرائد وفوائد. فوائد.
2: عشرة أشياء ضائعة لا ينتفع بها: علم لا يعمل به، وعمل لا إخلاص فيه ولا اقتداء، ومال لا ينفق منه فلا يستمتع به جامعه في الدنيا ولا يقدمه أمامه إلى الآخرة، وقلب فارغ من محبة الله والشوق إليه والأنس به، وبدن معطل من طاعته وخدمته، ومحبة لا تتقيد برضاء المحبوب وامتثال أوامره، ووقت معطل عن استدراك فارط أو اغتنام بر وقربة، وفكر يجول فيما لا ينفع، وخدمة من لا تقربك خدمته إلى الله ولا تعود عليك بصلاح دنياك، وخوفك ورجاؤك لمن ناصيته بيد الله وهو أسير في قبضته، ولا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. وأعظم هذه الإضاعات إضاعتان هما أصل كل إضاعة: إضاعة القلب وإضاعة الوقت. فإضاعة القلب من إيثار الدنيا على الآخرة، وإضاعة الوقت من طول الأمل، فاجتمع الفساد كله في اتباع الهوى وطول الأمل، والصلاح كله في اتباع الهدى والاستعداد للقاء. والله المستعان.
1: تنبيهات حول الطهارة والصلاة.
3: من التنبيهات حول الطهارة والصلاة أن بعض المصلين وبعض الأئمة هداهم الله قد يستعجل في صلاته، علما أن الطمأنينة ركن من أركان الصلاة. وفي حديث المسيء في صلاته المتفق عليه كرر له النبي صلى الله عليه وسلم كلمة حتى تطمئن عدة مرات خلال تعليمه له. فالطمأنينة ركن تبطل الصلاة بدونه، وأقل الطمأنينة هو أن تسكن الجوارح ويعود كل عضو إلى مكانه، لكن بعض أحبابنا ينقرها كنقر الغراب. فكيف يتلذذ هذا بصلاته ويدعو ويخشع، وكيف يظهر عليه أثر صلاته مع تلك العجلة وعدم الاطمئنان، علما أن ما بين حالة العجلة والطمأنينة إلا وقتا يسيرا لا يؤخره عن ظروفه وأشغاله، لكنه الشيطان يريد أن يأخذ نصيبه من صلاة هذا المصلي. فلنحذر أحبابنا تلك العجلة فهي من الشيطان. ومن التنبيهات أيضا أن بعض المتوضئين لا يكمل غسل بعض الأعضاء في الوضوء، فبعضهم يترك شيئا من جوانب الوجه حول الأذنين، أو لا يكمل غسل المرفقين، أو ربما تساهل في غسل باطن القدمين ومؤخرتهما، أو لا يدير الماء في فمه للمضمضة، أو لا يدخل جزءا من الماء إلى أنفه في الاستنشاق، أو لا يستنثر ما في أنفه، وبعضهم يمسح الرقبة مع الرأس أو يغسل العضو أكثر من 3 غسلات. وهذا كله خلل كبير في الوضوء، وسببه الاستعجال أو الجهل. فعلينا أحبابنا أن نتأنى في طهارتنا ونتعلم كيفيتها وأحكامها، فهي متكررة، فلنتحدث عن هذا في مجالسنا ومع أهلنا ومعارفنا.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ فواز الكعبي من سورة يوسف.

نفسه قلن حاش لله ما علمنا عليه من سوء قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ فواز الكعبي من سورة يوسف.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المستحق للحمد على جميع الأحوال. الحمد لله الحكم الفرد الكبير المتعال. الحمد لله إليه المرجع والمآل. الحمد لله المتفرد بالعظمة والمجد. الحمد لله المستحق لخالص الحمد. الحمد لله واسع الفضل والإحسان ومضاعف الحسنات لذوي الإيمان، المتأذن بالمزيد لذوي الشكران. الحمد لله ذي الفضل والعطاء والعفو والرضا، والصلاة والسلام على محمد خير البرية صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يوصلنا

0: إلى قربك، وأن تجعل حبنا إياك قائدا إلى رضوانك. اللهم اجعلنا أزهد الناس بالمال الحرام والكسب الحرام، ولا تجعلنا ممن يبيع دينه بدنياه.
1: دخل الآن وقت صلاة الفجر حسب توقيت مدينة الرياض.
2: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ سعد الغامدي من سورة الحشر وحتى سورة الطلاق.

قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ سعد الغامدي من سورة الحشر وحتى سورة الطلاق. وكذا

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية هدى للناس.
2: دخل الآن وقت أذان الفجر حسب توقيت مكة المكرمة. ننتقل إلى الرحاب الطاهرة لنقل أذان وصلاة الفجر، فإلى

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، نودي لصلاة الفجر من رحاب المسجد الحرام. لا إله إلا الله العلي العظيم، لا إله إلا الله الحليم الكريم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب العرش العظيم، الحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا، لك الحمد بالإسلام، ولك الحمد بالإيمان، ولك الحمد بالقرآن، لك الحمد على نعمك العظيمة وآلائك الجسيمة، لك الحمد بكل نعمك علينا يا رب العالمين، لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما تحب ربنا وترضى. لا إله إلا الله المتوحد في الجلال بكمال الجمال تعظيما وتكبيرا، المتفرد بتصريف الأمور على التفصيل والإجمال تقديرا وتدبيرا، لك الحمد كالذي نقول وخيرا مما نقول، ولك الحمد كالذي تقول، ولك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، لك الحمد بعد الرضا، ولك الحمد على كل حال. اللهم لك الحمد، أنت نور السماوات والأرض، لك الحمد، أنت قيوم السماوات والأرض، لك الحمد، أنت الحق وقولك الحق ودعاؤك حق. اللهم إنا نسألك أن تغفر لنا وترحمنا رحمة من عندك تغنينا بها عن رحمة من سواك، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبيدك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا، نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا، فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إنا عبيدك، بنو عبيدك، بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا،
وقائدنا وسائقنا إلى رضوانك وإلى جناتك جنات النعيم. اللهم ألبسنا به الحلل، وأسكننا به الظلل، وأسبغ علينا به النعم، وادفع عنا به النقم. اللهم ألف بين قلوبنا، وأصلح ذات بيننا، واهدنا سبل السلام، ونجنا من الظلمات إلى النور، وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. وبارك اللهم لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا، واجعلنا شاكرين لنعمك مثنين بها عليك، وأتممها علينا، وتب علينا، إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة وخير الممات، وثبتنا وثقل موازيننا، وحقق إيماننا، وارفع درجاتنا، وتقبل صلاتنا، واغفر يا رب السماوات خطيئاتنا، ونسألك الدرجات العلى من الجنة. اللهم إنا نعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل والهرم والغفلة والذلة والمسكنة، ونعوذ بك من الفقر والكفر والسمعة والرياء، ونعوذ بك من الفسوق والشقاق والنفاق وسيء الأسقام. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. متعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، واجعلها الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم إنا نسألك من الخير كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. ونسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد، ونسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، ونسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا،
وإذا أردت فتنة في قوم فتوفنا غير مفتونين، ونسألك اللهم حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك يا أكرم الأكرمين. ربنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشداً.

0: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: أذكار الصباح.
2: كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم إذا أصبح يقول: أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب نسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أصبحنا، وبك أمسينا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك النشور. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله، لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره، ونوره وبركته وهداه، ونعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. أصبحنا على فطرة الإسلام، وعلى كلمة الإخلاص، وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما، وما كان من المشركين. اللهم إنا نسألك علما نافعا، ورزقا طيبا، وعملا متقبلا.

0: والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: أذكار الصباح.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد العزيز المخيمر من سورة الروم.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عبد العزيز المخيمر من سورة الروم.
1: القرآن الكريم مبارك أينما كان، وبركته تمتد، فهو مبارك في قلب المؤمن ونفسه، حيث يزرع فيه الطمأنينة والسكينة، ويزيد إيمانه ويقينه، ويرشده إلى الخير، ويبصره بالحق. قال الله تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. كما أن المجلس الذي يقرأ فيه القرآن تحفه البركات، حيث تنزل السكينة وتغشى أهله الرحمة، وتحفهم الملائكة ويذكرهم الله في من عنده. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. البيت الذي يتلى فيه القرآن أيضا مبارك، يكثر خيره ويتسع بأهله وتطرد منه الشياطين. قال ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه: إن أصفر البيوت بيت ليس فيه شيء من كتاب الله. حتى الورق الذي يكتب عليه القرآن له حرمة عظيمة في الشريعة، إذ تشرع الطهارة قبل لمسه ويحرم امتهانه، وما ذلك إلا لاحتوائه كلام الله المبارك. إن القرآن الكريم هو مصدر للبركة والرحمة في كل مكان يوجد فيه، يحيي القلوب ويعمر البيوت، ويجعل كل مكان تطاله آياته عامر بالخير والنور.
2: ترددات إذاعة القرآن الكريم في منطقة جازان على موجات الـ FM جازان 91.9 فيفا 101.6 العبادل 105.1 جزر فرسان 89.7 على موجات الاف ام.
3: إذاعة القرآن الكريم
4: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ أحمد العبيدي من سورة الحج.

ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ أحمد العبيدي من سورة الحج.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن هدايات من الحديث الشريف.
2: هدايات الحديث الشريف، أحاديث نبوية صحيحة منتخبة، نتنعم في أفيائها ونحلق في عليائها.
1: تأملات في هدايات نخبة مختارة من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. هدايات من الحديث الشريف مع عبد الرحمن بن صالح العجاجي يأتيكم اليوم عند 10 صباحا من برامجنا في إذاعة القرآن. مجالس السيرة، لقاءات معرفية تتوشح بروائع السيرة النبوية، وقصص وأحداث ومحطات نستلهم من عبقها الدروس والهدايات. مجالس السيرة يأتيكم غدا عند 1 مساء من برامجنا في إذاعة القرآن. جسر القلوب،
2: تتآلف القلوب وتسعد وتنسجم حينما بحبل الله تعتصم، لتحيا هانئة بحبه وتبعث متفيئة بظله يوم لا ظل إلا ظله.
1: برنامج يتناول العلاقات الإنسانية، سماتها وآدابها وطرق رعايتها وتحسينها. جسر القلوب مع الدكتور فيصل بن سعود الحليبي يأتيكم اليوم عند 3 عصراً.
3: إذاعة القرآن الكريم
4: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: الوجيز في التفسير.
1: الوجيز في التفسير. الوجيز في التفسير
0: عرض لتفسير ابن كثير بصورة جديدة.
1: إعداد
0: نخبة من أهل العلم.
1: الوجيز.
0: الوجيز في التفسير.
1: الوجيز في التفسير.
0: تقديم
1: حمد بن محمد الدريهم.
0: إخراج
1: محمد بن سعد الفرشان.
0: الوجيز
1: في الوجيز
0: التفسير.
1: في التفسير.
0: الوجيز في التفسير.
2: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلاً بكم إلى هذه الحلقة من برنامج الوجيز في التفسير. في هذه الحلقة نستكمل ما تبقى من تفسير سورة النحل.

الله عليه وسلم إذا أرادوا قراءة القرآن أن يستعيذوا بالله من الشيطان الرجيم، وهذا أمر ندب ليس بواجب، حكى الإجماع عليه الإمام ابن جرير وغيره من الأئمة، وذهب الجمهور إلى أن الاستعاذة إنما تكون قبل التلاوة لدفع الوسواس فيها، ولئلا يلبس على القارئ قراءته ويخلط عليه ويمنعه من التدبر والتفكر. والاستعاذة أن أستجير بجناب الله من الشيطان الرجيم أن يضرني في ديني أو دنياي، أو يصدني عن فعل ما أمرت به، أو يحثني على فعل ما نهيت عنه. ومن لطائف الاستعاذة أنها طهارة للفم مما كان يتعاطاه من اللغو والرفث، وتطيب له وتهيؤ لتلاوة كلام الله، وهي استعانة بالله واعتراف له بالقدرة، وللعبد بالضعف والعجز عن مقاومة هذا العدو الباطني الذي لا يقدر على منعه ودفعه إلا الله الذي خلقه.

يخبر الله عز وجل عن ضعف عقول المشركين وقلة ثباتهم وإيقانهم، وأنه لا يتصور منهم الإيمان وقد كتب عليهم الشقاوة، وذلك أنهم إذا رأوا رفع آية وإثبات أخرى ورأوا تغيير الأحكام ناسخها بمنسوخها قالوا للرسول صلى الله عليه وسلم: إنما أنت كذاب. فقال الله عز وجل: بل أكثر هؤلاء جهال لا يعلمون حقيقة ما تأتيهم به، وربك أعلم بالذي هو أصلح لخلقه فيما يبدل ويغير من أحكامه.

0: المسلمين.
1: ثم قال الله عز وجل مجيبا لهم: قل نزل هذا القرآن ناسخه ومنسوخه روح القدس جبريل عليه السلام من ربك بالصدق والعدل ليثبت الذين آمنوا فيصدقوا بما أنزل أولا وثانيا وتخبت له قلوبهم وجعله هاديا وبشارة للذين آمنوا بالله ورسوله.
2: ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه.

نياعًا بمكة عند الصفا، وكان أعجمي اللسان لا يعرف العربية، أو كان يعرف الشيء اليسير بقدر ما يرد جواب الخطاب فيما لا بد منه، فربما جلس إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلمه بعض الشيء. وكان المشركون يرون رسول الله صلى الله عليه وسلم يمر به ويسمع منه.

0: من هذا الرجل الأعجمي، ويشيرون إلى الغلام الرومي الذي كان بين أظهرهم، فرد الله عليه افتراءهم فقال: لسان الذي يلحدون إليه أعجمي، وهذا القرآن عربي مبين، فكيف يتعلم من جاء بهذا القرآن في فصاحته وبلاغته ومعانيه التامة الشاملة؟ كيف يتعلم من رجل أعجمي؟ لا يقول هذا من له أدنى مسكة من العقل.
1: إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم.
0: يخبر الله عز وجل أنه لا يهدي من أعرض عن ذكره وتغافل عما أنزله على رسوله،

بما جاء من عند الله، فهذا الجنس من الناس لا يهديهم الله في الدنيا إلى الإيمان بآياته وما أرسل به رسله، ولهم عذاب أليم موجع في الآخرة.

0: ثم أخبر الله عز وجل أن رسوله ليس بمفتر ولا كذاب، لأنه إنما يفتري الكذب على الله وعلى رسوله شرار الخلق من الكفرة والملحدين المعروفين بالكذب عند الناس. والرسول محمد صلى الله عليه وسلم كان أصدق الناس وأبرهم وأكملهم علمًا وعملًا وإيمانًا وإيقانًا، وكان معروفًا بالصدق في قومه، ولا يدعى بينهم إلا بالأمين محمد.
1: الوجيز في التفسير.
2: بهذا نصل إلى ختام هذه الحلقة، إلى لقاء آخر في حلقة قادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: مستمعين الكرام، نكمل ما تبقى من هذه السورة في الحلقة القادمة. وفي الختام تقبلوا تحيات فريق العمل، وإلى لقاء في حلقة قادمة بإذن الله تعالى. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: الوجيز
1: في التفسير.
4: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ سعود الشريم من سورة المائدة.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

الكفر وهم قد خرجوا به والله أعلم بما كانوا يكتمون وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل

تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء

الهاد والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ سعود الشريم من سورة المائدة.
1: أسفر الصباح عن
2: أسفر الصباح عن أمل جديد، عن أمل جديد
3: ننطلق إليه بعزم ويقين
2: وتوكل على الله، على الله
3: نعم المعين،
2: نعم المعين. اللهم
3: بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا، بك
4: أصبحنا. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون.
3: اللهم بك أصبحنا، بك أصبحنا.
5: اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا.
2: فضل بلا حد ونعم لا تعد،
3: ورحمات وبركات وأرزاق وهبات.
2: فعونك ربي فإنا
3: بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا.
6: هذا البرنامج برعاية جمعية خيركم لتعليم القرآن الكريم وتحفيظه بمنطقة مكة المكرمة.
7: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله صباحكم وأوقاتكم كلها بكل خير. نحييكم أحبتنا الكرام في هذا اليوم الثلاثاء 12 من شهر ربيع الأول عام 48 و400 ألف للهجرة.
3: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا.
8: صباح الخير والتوفيق والسعادة مستمعين الكرام، يقولها لكم بكل الحب والترحاب فريق العمل في هذا البرنامج من إشراف العام الزميل فيحان سبيعي، في رئاسة التحرير عبد الله الزهراني، في الإعداد والتقديم أخي وصديق سبيت سبيت، ومحدثكم عبد الرزاق العليوي، وفي التنسيق بندر الحسين.
7: من إدارة المحتوى الزميلان عبد الرحمن الحوطي وعمر السبيعي، في التنفيذ عبد الرحمن محزري، وفي الإخراج ناصر آل سالم.
3: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا.
9: واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار.
10: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدع هؤلاء الدعوات حين يمسي وحين يصبح.
11: اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو

0: أعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
1: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا، بك أصبحنا.
3: اللهم عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادك، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم أحبتنا الكرام من يذكره ويشكره أنا الليل وأطراف النهار.
4: والموفق من رطب لسانه بذكر الله عز وجل وأصبح ديمومة له. وسبحان الله العظيم، يعني في البداية قد يجد الإنسان بعض الصعوبة ومجاهدة النفس على ذكر الله، لكنه مع الوقت كما أخبر بعض من داوم على الذكر يقول لسانك على قولتهم أوتوماتيك، ما تدري له ما شاء الله تبارك الله، يعني كما تفضلت سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ويصلي وسلم على النبي محمد صلى الله عليه وسلم دون ما تشعر، يعني تحس أن سبحان الله كأنه مع النفس.
3: الله أكبر. يعني تخيل هذا، جاء النبي رجل النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله إنني لا أستطيع أن أخذ من القرآن شيئا فعلمني دعاء. قال قل، بدأ يحسب أعرابي، قال احسب، قال سبحان الله ويقبض أصابعه، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله، خمس. فقال يا رسول الله هؤلاء لربي فمالي، هذه كلها مدح وثناء لله سبحانه وتعالى. أنا بشيء لي، قال قل اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني، خمس لله وخمس له. فالنبي صلى الله عليه وسلم حينما أدبر قال النبي صلى الله عليه وسلم لقد ملأ يديه من الخير، قبض على يديه كذا ويحسبها عشر الفاظ بس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال لقد ملأ يديه من الخير. فنقول الحين اللي يستمع لنا يقول سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني وابشر بالخير العظيم من الله.
4: أيوة الله. وأيضا أبو إبراهيم، يعني جزاك الله خير على الحديث الرائع والجميل، إذ ورد في حديث في صحيح مسلم عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له قل اللهم اهدني وسددني واذكر بالهدى هدايتك الطريق والسداد سداد السهم. يقول أحدهم إني داومت على هال، يقول ما شاء الله تبارك الله جاءتني فتوحات ما شاء الله في الدنيا وفي الآخرة، يعني دائم حاول تكرر اللهم اهدني وسددني.
3: أي والله، نسأل الله الهدى والسداد والتوفيق وأن يعيننا وإياكم مستمعي الكرام على ذكري وشكري وحسن عبادتي. والأذكار كثيرة لكنها كلها تقريبا تدور حول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله أكبر. يعني أذكر ذكر إحنا قلت أيضا حديث صحيح صحيح مسلم، النبي صلى الله عليه وسلم مرة جاء رجل قال يا رسول الله علمني دعاء، فعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يعطيه صيغة وهذا يعطيه صيغة وهي تتنوع متنوعة. يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم قل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم. نفس الكلام قال هؤلاء ربي فمالي، قال قل اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني. يعني فعلم النبي صلى الله عليه وسلم هذا الدعاء، دعاء مدح وثناء لله سبحانه وتعالى ومدح، وأيضا دعاء مسألة وهو يسأل الله سبحانه وتعالى هذه الأدعية الشاملة، لأن الله إذا غفر لك ورحمك وهداك وسددك ورزقك فيعني وعفاك كذلك، فلا تسأل عن الخيرات التي سوف تتبواها والفتوحات التي سوف تحصل عليها إن شاء الله.
4: وقال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل كيف تقول في الصلاة، قال أتشهد وأقول اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار، أما إني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ. فقال النبي صلى الله عليه وسلم حولها ندندن الله أكبر اللهم صل على محمد.
3: إذن نسأل الله سبحانه وتعالى يعيننا وإياكم مستمعين الكرام على ما يرضيه عنا، وأن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته. إحنا الأسبوع هذا هو أول أسبوع في الدراسة تقريبا في عامة مناطق المملكة ما عدا الظاهر
4: جدة ومكة
3: والمدينة المباركة كذلك. ولذلك كل مواضيعنا الأسبوع ذا حول الدراسة والتعليم. يعني اليوم مثلا موضوع حلقتنا أيها الكرام سنة أولى مدرسة، يمكن كثير من البيوت الآن عندهم الأطفال اللي توهم بادين يدرسون، توهم بادين يتعلمون يشيلون الشنطة ويحطون الكتب وينامون بدري ويصحون بدري، ويعني تبدأ حياتهم الجادة شوي. فهذه السنة يعني لها أثر على ما بعدها، يعني إذا تعلم الإنسان فيها تعلم جيد وأحسن إليه في التربية والتعليم وكذا سيكون له إن شاء الله الأثر الطيب في بقية حياته إن شاء الله.
4: بس عساك متأكد من إجازة المدينة، خاف يسمونها الإجازة السبتية
3: لا لا، انا اذكر كلمنا امس واحد كنت دوامته قال لا احنا ما تونا.
4: اي ما شاء الله. طيب، اذا كما تفضل زميل سبيت، موضوعنا في هذه الحلقه ان شاء الله سنه اولى مدرسه، وسيكون الحديث ان شاء الله عن كيفيه تهيئه الابناء للصف الاول الابتدائي من الاسره، يعني من خلال بناء المهارات عند هذا الطفل قبل بدء المدرسه بفتره كافيه، وايضا التحدث بايجابيه مع الطفل عن المدرسه باسلوب يعني مشوق وممتع. ستجد ما شاء الله العاب، ستجد بعض يعني الاطفال تلعب معهم، تكون معهم علاقات إيجابية، ونبتعد كل البعد عن التهديد بالمدرسة لهذا الطفل حتى يعني لا يخاف منها، وبالتالي تتكون عنه وتتشكل في ذهنه صورة سلبية عن هذه المدرسة. وما يمنع طبعا هذه خلاص يعني سبق السيف والعدل كما يقول، إلا يمكن المناطق اللي ذكرت مكة وجدة والمدينة لا زال في بحبوحة من الوقت، أنك تأخذ الطفل الصغير هذا وتذهب به للمدرسة قبل انطلاق العام الدراسي، وتجعل يشوف المدرسة ويتعرف على مرافقها، وأنت معه يكون هناك يعني تهيئة حقيقة يعني إيجابية. وأيضا جميل جدا أنك تبدأ من الآن مع الطفل أنه يشارك الأطفال الآخرين الألعاب، ما يكون مستقل في لعبه، حتى تبني معه علاقات إيجابية وعلاقة تعاون ومشاركة مع الآخرين. وأيضا هذا بإذن الله يكسر الخوف ويجعله يتشوق كثيرا للمدرسة، وتعوده كذلك على الخلق الحسن. إذا مثلا يا بابا أعطاك أحد مثلا خدمة معينة قل له شكرا وهكذا، وأيضا إذا طلب منك أنك أنه يلعب بلعبتك أعطه اللعبة، حتى يكون هناك نوع من يعني التواصل ومهارات، تعزيز مهارات التواصل عند هذا الطفل.
3: ويمكن أنا أشوف يعني من أكثر الإشكاليات بالنسبة للأطفال هذول الأولى ابتدائي إذا ما نام زين.
4: أي.
3: صار أبوه شحبة، تشوف واضح أنه يا الله يمشي ويا الله، فإذا صار نايم من زين، الحين صغار طبعا يمكن يرقد من المغرب يعني ما عنده مشكلة. وإلين يصحي مثلا الفجر ولا كذا، فأهم شيء يشبع نوم.
4: صحيح.
3: لأنه مشكلة النوم إذا ما من قاعد عقلته من زان نومه زان يومه يعني. الأمر الثاني يمكن مشاكلهم تسلط بعض البزنان على بعض، يأخذ هذا يأخذ فسحة ذا، وإذا يهوش على ذا وهذا، فعاد المعلمين يمكن يعني هم المسؤولين عن هذا الموضوع.
4: ولكن عاد النوم يكون مقدر، يقول ما يذوق العز خمام الوسايد كما يقول.
3: لا بدأ خله خمخم لأني عجز صغير.
4: مسموح له في المرحلة الابتدائية. طيب نبدأ أبو إبراهيم نستعرض الهيكل المخططنا اليوم.
3: نعم، من الفقرات مستمعينا الكرام هدايات من الآيات، يعني هي وقفات تدبرية مع مجموعة من المذيعين. ثم الساعة 7 إن شاء الله سيكون معنا زميلنا في الحربي في جولته الصحفية
4: إن شاء الله عند 7:15 آية وعبرة، وقفات مع قصص مختارة من كتاب الله عز وجل مع الدكتور عمر السعيد، وهذه أيضا من الفقرات الجديدة في هذا البرنامج. وأيضا إن شاء الله مستمعينا الكرام عند 7:30 سيكون معنا إن شاء الله ضيف الحلقة، وهي فضيلة الدكتورة عائشة بنت أحمد السعدي المستشارة الأسرية والقائدة التربوية، حول ماذا يشعر الطفل في أول يوم مدرسة، كيف نهيئ الطفل للانفصال عن والديه، ما الممارسات التي قد تزيد رهبة الطفل من المدرسة، وكيف نعرف أن الطفل بدأ يتأقلم مع حياته المدرسية.
3: أيضا إن شاء الله بيكون معنا الساعة 7:50 التغطية عن جمعية خيركم، وللحديث عن دور الأسرة والأخ الأكبر في توجيه الأبناء إلى حلقات تحفيظ القرآن الكريم. يعني بيكون معنا إن شاء الله تعالى الأستاذ عبدالله الأبنوي، وهو المتحدث الرسمي للجمعية جمعية خيركم، وسنتحدث مع مجموعة من المحاور كيف يشجع الأباء والأمهات أبنائهم على محبة القرآن، الأخ الأكبر كيف يكون قدوة، أيضا عندهم مشروع كفالة الأجزاء في جمعية خيركم إن شاء الله سنتحدث عن هذا المشروع لمن أراد المشاركة فيه إن شاء الله تعالى ونيل الأجر العظيم. هذا كله بيكون إن شاء الله الساعة 7:50، الساعة 8 حكم كالمعتاد موجز الأنباء.
4: عند 8:05 إن شاء الله تغطية مع جامعة أم القرى وتنظيمها لملتقى المستجدين للعام الجامعي الجديد 1448 تحت شعار اكتشف تعلم انطلق.
3: ثم طال عمرك إن شاء الله نختم بفقرة هدى للناس، أو يعني فقرة هدى للناس تتخلل إن شاء الله الحلقة مجموعة من التلاوات والأصوات الندية والجميلة، بالإضافة إلى قراءة مشاركاتكم مستمعين الكرام والاستماع إلى أصواتكم. يعني عطونا تجاربكم بالنسبة لعيالكم اللي له سواء السنة هذه ولا اللي قد جرب السنوات الماضية، وش الطريقة المثلى في يعني تهيئة الابن أو البنت على الأجواء الدراسية الجديدة بالنسبة له، وكيف تتعاملون معه، وكيف يعني وجدتم أيضا اندماجه في يعني الرحلة الدراسية. بعضهم يمكن يعاني شوي خاصة في الأسبوع الأول فيه يكون نوع من المعاناة، يعني حدثونا حول هذا عبر وسائل التواصل. فيها مرحبا بكم.
1: الله اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا، بك
1: أصبحنا. شاركونا في حساب بك أصبحنا على منصة إكس وعلى الواتساب رقم
2: 0534-600-600 وباتصالاتكم على الهاتف رقم
1: 011-4052-999.
2: اللهم بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا.
5: هدايات من الآيات. سورة الملك.
6: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: السعير.
1: قال قتادة: خلق الله النجوم لثلاث، زينة للسماء ورجوما للشياطين وعلامات يهتدى بها في البر والبحر. إدراك جمال الوجود من أصدق الوسائل لإدراك جمال الله تعالى خالق الوجود ومصوره. من كمال ربوبية الله وعظيم قدرته أن جعل هذه الكواكب الجميلة زينة في السماء ودلالة للسائرين، كما جعلها عذابا ورجوما للشياطين.
2: اللهم بك أصبحنا،
3: بك أصبحنا، بك أصبحنا.
4: حياكم الله مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم مستمعينا إلى هذه الفقرة، فقرة هدايات آية، وكانت بصوت الزميل سلمان العمري الله يعطيه العافية.
5: معنا سارة من القصيم، السلام عليكم وبركاته، حياك الله أختي سارة.
6: حياك الله،
5: تفضل يا أختي.
6: أنا بتكلم عن أختي الصراحة، السنة اللي راحت تخرجت الابتدائي
5: ما شاء الله،
6: وهي شخصية انطوائية وكذا يعني، فكان شيء ساهم انها تتأقلم على دراسة اننا تعرفنا على طالبة من قبل يعني.
5: ايه ممتاز.
6: عرفنا الام وكذا وكوننا صداقة من قبل، فهذا شيء مرة اسسه وتحمست تروح للمدرسة.
5: والله ممتاز، هذه تجربة جميلة، يعني قبل انطلاق العام الدراسي تعرفتوا على أم، هذه الأم ستدخل ابنتها المدرسة، فجبتوا البنت هذه وصار في صداقة بينها وبين هالبنت الأخرى، وكانكم تحفزونها تقول يعني إذا دخلت المدرسة ستجدين صديقتك فلانة، ما شاء الله يعني. والله هذه تجربة جميلة جدا ما شاء الله.
6: بصراحة فرقت جدا شخصيته يعني، بالرابة وتمهيدي كانت رافضة تروح، لكن لما تعرفت على الناس من قبل تحمست تروح للابتدائي مع أنها شخصية
5: انطوائية
6: وكذا.
5: ولكن عساها في نفس الفصل صديقتها.
6: إلا
5: تكلمنا
6: مع المرشدة وقلنا لها الحمد لله.
5: ممتاز، الله يوفقها يا رب ويسعدها ويسعد جميع الطلاب والطالبات والمستمعين والمستمعات. شكرا جزيلا لك أختي سارة.
4: معنا من جدة زينب.
7: السلام عليكم.
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
7: والله أنا عندي أنه الأستاذ لا يركز بأنه يعطي الدرس وخلاص، أهم شيء الدرس، يتعرف على الطلاب
4: يعني في بداية الدراسة.
7: نعم بداية الدراسة، مو على طول يبدأ في الدرس. أنا عندي ولدي قلت له أنت حولوا لك مدرستك، هو بينقل من مرحلة مرحلة.
4: أيوة.
7: قال يا أمي الصباح يجونك يقولون لك بس فك الكتاب، هذا خطأ، لازم تتعرف على الطالب.
4: جميل، يعني أنت قصص أنه قبل ما يبدأ في الشرح وكذا يكون فيه نوع من التعارف بين المعلم والطلاب وتهيئة الأجواء، ويعني خلونا يدخلون جو الدراسة ثم يبدأ في الشرح. والله أنا أشوف ما شاء الله الآن، أنا بعض البنيات في ثالث ورابع وكذا بدأوا على طول من أول يوم ما شاء الله، واجبات وشغل
5: ما شاء الله تبارك
4: الله، يصلح لنا ولكم. شكرا لك يا زينب.
5: معنا ماجد، تفضل يا ماجد.
8: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
5: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وحياك الله يا ماجد.
8: الله يسعد صباحك وصباح الشيخ سبيت
4: صباحك. اللهم أمين.
5: اللهم أمين، الله يحييك، تفضل.
8: الله يبارك فيكم. حقيقة أثر في شجوني يعني كلمة أول يوم دراسي، أنا طبعا الآن الحمد لله معلم
5: ما شاء الله
8: 24 سنة الله
5: ما شاء الله تبارك الله.
8: وتذكرت أول يوم دراسي لي كان يعني موقف حصل مع أحد المعلمين إلى هذه اللحظة والله ما أنسى.
5: ما هو؟
8: ما شاء الله تبارك الله، كنت طبعا في بداية الدراسة، كان في لابد من الصياح ومن البكاء وكذا على فقد البيت وفقد الوالدين وكذا، لكن احتضنني هذا المعلم الله يبيض وجهه ويجزاه خير، وطلعني من الطابور ووضعني في الفصل وقدم لي بعض الوجبات، ويعني كأنه يعني فعلا مقام الأب اللي له حقيقة يعني ما أنسى فضله، ما أنسى يعني
5: ما شاء الله.
8: كل ما شاهدته ما الله يجزاه خير يعني أقبل على رأسه وأدعو له بالتوفيق
5: ما شاء الله.
8: ومن هنا ومن يعني تلك اللحظة يعني حقيقة أحببت مهنة التعليم، والحمد لله الآن أنا معلم. اللهم
5: ما شاء الله، وما شاء الله خدمك 24 سنة
8: الحمد لله.
5: ما شاء الله. أيضا أجل مثل زمينة سبيت من فئة كبار السن كلكم. الله يحفظكم يا رب جميعا.
4: شكرا لك.
5: طبعا أنا طالع منها.
4: ها إيه بسم الله عليك. طيب معنا من أبها أحمد.
0: نعم السلام عليكم.
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا.
0: أول شيء سعيد والله إني أتداخل معاكم للمرة الثانية سبيت والأستاذ أحمد.
4: شيخ عبد الرزاق معك.
5: الله يجزاك.
0: عبد الرزاق الله يعطيك العافية.
5: الله يحفظكم.
4: يا مرحبا.
0: حبيبنا يعني موضوع جدا مهم اللي طرحته كعادتكم دائما مواضيع اجتماعية مهمة وتخدم المجتمع. اللي أبغى أوضحه إنه بالنسبة للأطفال الصغار في الروضة والابتدائية. أنا مرة يعني في طالب يعني ممكن المدرسين بغلطة أو كذا قالوا إنه هذا الطالب يعني يعاني من مشكلة نفسية والمشكلة لم تكن نفسية بس هو صدمة المجتمع عليه. والحمد لله يعني أبوه ووالدته كانوا حريصين ويعني تناقشوا مع المدرسة قالوا إنه الطفل لا ما عنده إحنا الحمد لله صحيا ما عنده مشكلة وتخيل لما احتوى عن طريق الإدارة وكذا الطفل هذا أصبح ما شاء الله تبارك الله من المتفوقين. لكن الخطوة اللي كانت راح تهدمه تصرف أحد المدرسات أو المدرسين. إحنا ما يعني ما نذكي أحد لكن هذه والله مسؤولية بالنسبة للأطفال الروضة والابتداء.
4: وش التصرف اللي كان بيصدمه يعني إنه وصفه إنه مريض نفسي ولا شيء ولا شيء؟
0: أيوة أيوة إنه وصفه إنه الولد مريض نفسي لازم تروحوا له نفسي يعني.
4: ولا الولد ما فيه إلا العافية بس إنه مصدوم مع بداية الدراسة وتغير الأجواء عليه وكذا.
0: نعم هو يعني شخص بيتخيل إنه لما الحمد لله نقول إنه المدرسين لهم تطوير وكذا. نعم هذا يجب أن يكون في تطوير صحيح. بالذات المراحل الابتدائية. أيوة والروضة هذه حقيقة ينبني عليها يعني أقول لك مستقبل ليس يعني مثلا.
4: شوف أنت المتصل اللي قبلك يعني يقول أنا جيت ومرتبك فضمت المعلم سبحان الله خلته من المتفوقين المحبين حتى للتعليم لها الآن 24 سنة يدرس بسبب يعني احتواء المعلم له وتفطيره له الوجبة المباركة اللي خلته مدرس ما شاء الله. الله يجزاك خير يا أحمد من أبها الله يعطيك العافية وكلامك الحقيقة فعلا جميل. ينبغي فعلا لا تطلق الأحكام جزافا كذا. هذا يبدأ مثلا هذا يقول ذا مريض ثم هو يتشرب أنه فعلا مريض يعني يؤذى من حيث لا يشعر. فشكرا لك أخي أحمد.
5: إذن أبو إبراهيم نتحدث هنا عن تهيئة الأبناء الصغار لأولى من معنا متصل.
4: إيه مع شريف.
5: حياك الله يا شريف من تبوك.
9: سليم
5: سلام سليم عليك. حياك الله يا سليم تفضل.
9: أول شيء نهنيكم في العام الجديد وعلى الجميع من أبنائنا والجميع إن شاء الله أنه عام خير إن شاء الله.
5: الله يحييك جزاك خير.
9: وثانيا بالنسبة للتجربة يعني أنا حسب نظري إن الطفل إنه إذا كان أبوه مثل راح معه يعني ما يروح معه كل يوم مثلا يعني لازم يكون أول يوم بعدين يخفف عليه شوية عشان إيش يكون عنده شخصية
5: صحيح
9: ويكون عنده جراه للمدرسة لأن بعضهم طبعا يأخذ وإذا بكر رجع للبيت إذا رجع للبيت يعني سيصعب عليه دخول المدرسة مرة ثانية.
5: سليما أذكر ولي أمر جلس شهر كامل مع ابنه يجيب كرسي يقعد عند باب الصف.
9: والله أنا بالنسبة لي يعني تجربة معي يعني أنا كنت أودي ابني وإن أحد مدرسين الله يجزاهم خير يقول لك الولد كان يصيح قال لا لا لا, لا خليه عندنا وروح بس.
5: أي ما شاء الله.
9: وخليت عنده فعلا والحمد لله ما عاد جلس معي يومين فقط وبعدين 100%
5: سلك معه.
9: يعني البعض من يمشي معه أسبوع أو أكثر فهذا الطفل ما يصير يأخذ عليه طريقة غير صحيحة.
5: صحيح صحيح. الله يجزاك خير.
9: الله يجزاك بخير.
5: إن شاء الله يصبحك بالخير. شكرا جزيلا لأخينا سليم من تبوك على هذه الإضافة. وأيضا أبو إبراهيم أمر مهم جدا يعني وإن شاء الله أنا ما يغيب عن الهيئة الإدارية والتعليمية في المدارس أن الطفل ترى بعض مرات يجيب معه ألعاب من البيت يحطها في الحقيبة يعني الواحد ما يشدد معه في ذلك خلاص. يمكن ينبه تنبيه أن هذا مكان دراسة ما هو مكان لعب. وبعضهم أيضا أحدهم يقول أنا كنت أنظم الطابور المقصف فيقول طالب أول ابتدائي قلت يعني التزم بالصف وكذا قال والله كذا ويقول حتى قال لي لفظة يعني كأنها من الشارع كما يقولون. يقول أنا طبعا حلمت عليه وقلت أنه توه الآن ما تعود على جو المدرسة وجو الانضباط فيعني مثل هؤلاء يعني تصرفاتهم بالصف الأول ما ودك أنه يعني تعامل بحزم شديد جدا وإنما تتقبل على علاتها ويعدل سلوكه مستقبلا.
4: صحيح. وأنا أذكر والله جزاهم الله خير يا أخي اللي علمون الصف الأول هذول إن شاء الله على أجر عظيم لصبرهم. إحدى المعلمات تقول أن يعني ما أشعر لو البنية عند رجلي
5: ما شاء الله
4: ما تسحب شعري أي
5: ما شاء الله ما شاء
4: يعني بعفوية وبراءة كذا صحيح صحيح. بس تقول لها يعني أحلم عليها قول أنا ما أجلس في كرسي كذا وخلص إن شاء الله أنت شاطرة وكذا فأصبر عليهم شوي شوي شوي لأن يتأقلمون على الجو الدراسي
5: أي نعم يقول
4: لو انهرته يمكن
5: صحيح. أحد المعلمين يقول تفاجأت أن يقول معي كان معي يقول جالس أشرح يقول ما دريت إلا في طفل يلمس يدي وكذا يقول أنت فاجأت قال أنا تشبه ملمس يد والدي رحمه الله.
4: الله
5: يقول سبحان الله تأثرت تأثر شديد جدا وأصبحت يعني تبنيت هذا الابن في هذه المدرسة يقول أتفقد مصروفه أتفقد فسحته يعني حتى لو صارت لأي إشكالية مع معلم تجي نتدخل مباشرة وحلها فيقول أصبح هذا بمثابة ابني بعد ذاك الموقف. فما شاء الله تبارك الله يعني المعلمون المعلمات كما تفضلت يقومون بدور أبوي قبل أن يكون دور تعليمي فنقول جزا الله كل معلم معلمة قاموا بدور الأب أو الأم بالنسبة للمعلمة.
4: من جزا معنا عبد الله السلام عليكم.
10: عليكم السلام ورحمة الله. صباح الخير يا شيوخ.
4: صباح الفل. الله يحفظكم.
10: أهلا وسهلا. والله أنا سمعت الحوار اللي دار بينكم وحقيقة والله العظيم الآن أنا مودي الابن روضة عنده رهبة وعنده خوف.
4: الله
10: يحفظ. والحمد لله يعني بدأ يتعود أحسن من أمس وأحسن من قبل أمس.
4: إيه تدرج شوي شوي.
5: صحيح.
4: وأنت تدخل معه ولا هو روضة حريم.
10: روضة إيه وأمه معه. علما على انني انا يعني قد جاني من مثل هذه المواقف معلم انا وجانا في الصف الرابع يعني مثل هذه مثل هذه
4: اللي عندهم رهبه كذا
10: ايوه والله العظيم يجيني يقول لي يا استاذ بالله لو سمحت دق لي على بابا يا استاذ بالله لكن ساعه بعد ساعه يوم
4: تأقلم
10: بعد يوم ايوه يتأقلم ابو والله العظيم ما يقصر يجي لكن أنا يعني كإدارة كمجتمع يعني قدرنا علينا نتغلب على هذه الصعوبات أهم شيء بس إنه هو أول أسبوع بس يتأقلم عليه وإن شاء الله إن الله
4: سبحانه إن شاء الله هو فعلا دائم كل شيء سبحان الله الإنسان قابل دائم للتكيف والتأقلم لكنه بالأسلوب الحسن وأنتم جزاكم الله خير يعني معشر المعلمين خير من يقدم هذا الأسلوب للطلاب يعني والمعلمات الطالبات وأنتم يعني مهيئون لمثل هذه المهمة فشكرا لك أستاذ عبد الله من جزائر.
5: أيضا أبو إبراهيم يعني كان هناك تطور له الحمد لله منا فيما يتعلق بتهيئة الطلاب والطالبات للمدرسة يعني يمكن جيل زميلنا الله صبح بالخير أبو عبد الرحمن الحوطي ظهر أنه أول حصة درس قبل يمكن 50 سنة أو أكثر وثاني حصة درس يمكن هيجا ورياضيات والمواد وحساب
4: إيه بس هو يدرس ما شاء الله وشماغة ورجال
5: إيه ما شاء الله كفو والله
4: يشرح بالغنم
5: بالفعل الحين لا صار ما شاء الله تبارك الله في تهيئة وفي نطيطات وزحليقة وبعض الألعاب
4: يقولون فرق أحيانا ترفيهية
5: إيه نعم صحيح وبعض المرطبات والوجبات فصار ما شاء الله في حلويات ما شاء الله صار فيه تهيئة. نذكر أيضا في معلم معنا مرحلة متوسطة ومع ذلك جزاه الله خير يقوم بدور جميل جدا يقطع ذوق التمر نعرف أن انطلاق العام الدراسي يكون مع ما شاء الله نضوج التمر وكذا فيقطعهن ويستقبل المعلمين والطلاب ويفرش لزل وسجاده وخذ فنجال وعلوم رجال وكذا جزاه الله خير الأستاذ القدير صالح الفرهود أبو أحمد في متوسطة في أحد المتوسطات في شرق الرياض جزاه الله خير ودائما كل عام دراسي يقوم بهذا العمل الجميل فالتهيئة حتى لو كان الصف الأول وهذا شيء جيد أيضا ترى المراحل الأخرى المتوسط الثانوي يحتاجون نوع من التهيئة ونوع من هذه الكرنفلات والاحتفالات مع بداية العام الدراسي
4: وأنا أقول سبحان الله بعض الناس موفق يعني مثل الأستاذ هذا الفضل الشيخ صالح الله يجزاه خير يعني فعلا كونه يبذل هو ان شاء الله حاد على قولتهم بس أيوة. هو يريد ما عند الله
5: سبحانه ملزوم كمان
4: ملزوم إيه. هو يجي يؤدي درسه وخلاص لكن وفقه الله لمثل هذه الاعمال يتحبب الناس واللي تعتبر من حسن الخلق
5: صحيح.
4: وتعتبر من الكرم وتعتبر من حسن التعامل النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من شيء اثقل في ميزان العبد من حسن الخلق
5: صحيح.
4: يعني اذا جاء يوم القيامه وزنت الاعمال تجي مثل الاعمال هذه يعني تطير ان شاء الله
5: اي والله
4: وتثقل به موازينه فنسأل الله سبحانه يجزيه خير الجزاء وامثاله كثير الحمد لله. فضل الله سبحانه وتعالى.
5: لا والله ترى الميدان التربوي ما شاء الله تبارك الله والتعليمي يزدان بمثل هؤلاء المعلمين والمعلمات الذين يخلصون في اعمالهم ان شاء الله لوجه الله جل وعلا، ويقدمون كما تفضلت ابو ابراهيم اشياء خارج مهامهم ومسؤولياتهم لانهم يعتبرونها رساله. صحيح. وايضا يبتغون الاجر من الله جل وعلا والثواب منه سبحانه وبحمده، وخصوصا معلم الصف الاول ابتدائي هذا تراها على ثغر عظيم واجر كبير جدا في تهيئة هؤلاء الأبناء لتقبل الجو المدرسي وكذلك المبنى المدرسي وكذلك الدراسة.
11: اللهم بك أصبحنا،
3: بك أصبحنا.
12: تخيل حرفا يقرأ وجزءا يتلى بفضل كفالتك، جمعية خيركم لتعليم القرآن وتحفيظه تتيح لك ذلك ب199 ريالا. يمكنك أن تكفل جزءاً قرآنياً وتكون شريكاً في تخريج آلاف الحفاظ، إذ خرجت خيركم أكثر من 2852 حافظاً وحافظة عام 1447 للهجرة. نرحب بدعمكم عن طريق متجر خيركم qgstore.org.sa، الرقم الموحد والواتساب 920016670. ساهم الآن وكن جزءاً من هذا الخير العظيم.
11: اللهم بك أصبحنا،
3: بك أصبحنا. الجولة الصحفية،
11: الجولة الصحفية.
4: اهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام في الجولة الصحفية، ونرحب كذلك بالزميل نافع الحربي ابو فهد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
13: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. صباح الخير لك أستاذ بيت، أستاذ عبد الرزاق، المستمعين، فريق البرنامج.
5: الله يصبحك بالخير والسرور. وماذا عن ذكرياتك صف أولى ابتدائي أبو فهد؟
13: والله أتذكر أنهم مدوني المدرسة، والمدرسة كانت أذكر يمكن كانت مستأجرة. لا ما كانت طين، وين بطين وين؟ لا لا لا كانت مسلحة من المدرسة أو بعدين انتقلنا مدارس الدينية. إيه؟ لكني أتذكر تاريخ مكتوب عام 1399، وبعد فترة انتقلوا صار الفرعية، وكنت محتار وشلون تغير الرقم هذا.
5: إيه ما شاء الله، أنت شاهدت عصر الكتاتيب والدراسة النظامية.
13: يا أخي ترى كنت قاعدين تأخذون مني معلومات وبعدين يعتبرني عين كبير. طيب. تراني عمركم يا
5: أنت كبير قدر إن شاء الله. بعد نبدأ على بركة الله جولتنا الصحفية. 280 مشروعا ب200 مليار ريال تحول المدينة المنورة إلى مركز اقتصادي.
4: التعليم تحدد 6 ضوابط للسلامة المدرسية وتحذر من مخاطر الطوارئ.
5: استدامة يطور سلالتين جديدتين من القمح لتعزيز الإنتاج المحلي.
4: الشؤون الإسلامية بالمدينة تنفذ 23,000 برنامج دعوي وتوعوي خلال الصيف.
5: مهرجان تمور شقراء يشهد تنوعا يتجاوز 50 صنفا من التمور.
4: مركز مائي يطلق الحصة الأولى لتعزيز المحافظة على المياه في المدارس.
5: تأهيل 7 مختبرات للفحص والتشخيص النباتي.
4: وادي المدمدمة في جازان شلالات وجريان يحول عارضه إلى وجهة سياحية.
5: كدمات الصمت 17% من المشكلات الأسرية تبدأ بغياب الحوار.
4: أخيرا 10 أسرار لا يعرفها الركاب المراقبون الجويون في مطار الملك عبد العزيز، ماذا يفعلون؟
5: نبدأ بالخبر الأول أبو فهد. ما شاء الله تبارك الله، أخبار الخير والبركة. 280 مشروعا ب200 مليار ريال في المدينة المنورة.
13: نعم أخوي عبد الرزاق، مثل ما ذكرت تشهد المدينة المنورة تنفيذ 280 مشروعا تنمويا بقيمة تقارب 200 مليار ريال موزعة على 12 قطاعا. يستحوذ القطاع التجاري على 206 مشاريع منها، وتبلغ المشاريع الخاصة 250 مشروعا مقابل 20 حكوميا و10 شبه حكومية، فيما تتجاوز المساحات الاستثمارية 30 مليون متر أعتقد مربع. ومن المتوقع أن تسهم المشاريع في توفير أكثر من 125 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، وتعزيز مكانة المدينة المنورة كمركز اقتصادي واستثماري بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.
4: التعليم تحدد 6 ضوابط للسلامة المدرسية.
13: نعم أستاذ بيت، هذا ما أكدته وزارة التعليم أهمية الالتزام بتوجيهات السلامة المدرسية بهدف توفير بيئة تعليمية آمنة وحماية الطلاب والكوادر التعليمية والإدارية من خلال 5 محاور رئيسة أو رئيسية تعزز الوقاية، ويعني تحدثت عن نقاط شددت على ضرورة الالتزام بتعليمات الأمن والسلامة داخل المدرسة باعتبارها أساسا لحماية جميع منسوبي البيئة التعليمية، إلى جانب معرفة مخارج الطوارئ ومسارات الإخلال الإخلاء والتدريب وعلى التصرف السليم عند وقوع الحالات الطارئة.
5: ما شاء الله، استدامة أيضا وتطوير سلالتين جديدتين من القمح لتعزيز الإنتاج المحلي.
13: نعم، حسب الخبر المنشور اليوم نجح المركز الوطني لأبحاث وتطوير الزراعة المستدامة استدامة في تطوير سلالتين جديدتين من القمح، حققت نتائج واعدة في التجارب الأولية، بلغت الإنتاجية الأولى 9.8 أطنان للهكتار بزيادة 40% مع خفض مياه الري 15%، فيما سجلت الثانية 8.6 أطنان بزيادة 23% وخفض استهلاك المياه 24%، وتواصل التجارب للتحقق من ثبات الأداء ضمن جهود تعزيز الأمن الغذائي ورفع كفاءة استخدام المياه وتطوير أصناف ملائمة للظروف الزراعية. ونعرف أن الأمن الغذائي والأمن الدوائي والأمن الصحي والأمن كل هذه حقيقة مهمة جدا، والقمح بالنسبة للمملكة رقم واحد. يمكن دائما نجيب أحيانا بعض الأخبار، مثلا مرة تحدثنا عن قمح الشبحة اللي هو البلدي، عن قمح مرغان، عن قمح الباحة، عن قمح نجران وغيرها من القمح حقيقة اللي له أهمية.
4: أبو فهد، أمس أنت ذكرت ظهر مهرجان عنيزة، اليوم مهرجان تمور شقرة.
13: أنا شو أقولك، أنا أقولك ماشي مع التمور. أيوة، أنا لو كل تمر، لو كل مهرجان مر علينا ناخذ كرتونين تمر ما شاء الله عبينا كله. يشهد مهرجان تمور شقراء الأسياح بمنطقة طيب مكتوب يشهد مهرجان تمور شقراء الأسياح بمنطقة القصيم، معليش ما يبدون المهرجان بالقصيم لازلنا في نسخته الحالية، حراكا متناميا في سوق التمور الذي يضم أكثر من 50 صنفا بالتزامن مع توالي عمليات جني خراف النخيل في مزارع المحافظة ودخول كميات وأصناف جديدة إلى السوق خلال الأيام الماضية وسط حركة نشطة من المزارعين والمتسوقين والمهتمين بقطاع التمور. وتتنوع أصناف التمور المعروضة في السوق التي من أبرزها شقرة الأسياح والسكري والخلاص والصقعي والشيشي والمجدول، إلى جانب العديد من أصناف الأخرى في تنوع يعكس ثراء الإنتاج الزراعي والنخلي الذي تذخر به محافظة الأسياح في منطقة القصيم.
4: يعني شقرة الأسياح هذا نوع من التمور كذا؟
13: نعم، هي مهرجان تمور شقرة الأسياح، ما بدون أنها يعني مكان أو مسمى لهذه المنطقة.
5: وفي نخلة اسمها الشقرة.
13: وفي نخلة الشقرة، أو ربما نسمى على الشقرة شقرة الأسياح. ممكن هذه برضه هي أقرب. وأكيد المستمعين بيبينون لنا تمور شقرة الأسياح. نعم.
5: والله يرزقك الشقرة يا أبو فهد إن شاء الله.
4: فرس.
5: تمر طبعًا.
13: أكيد.
5: طيب المركز مائي ما شاء الله يطلق الحصة الأولى لتعزيز المحافظة على المياه في المدارس.
13: أطلق المركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه مائي حملة توعوية بعنوان الحصة الأولى بالتزامن مع العودة إلى الدراسة بهدف رفع وعي الطلاب والطالبات بأهمية المحافظة على المياه وتعزيز السلوكيات التي تسهم في الحد من هدر الهدر المائي.

0: تضمنت المبادرة تأهيل 13 شركة من القطاع الخاص وتنفيذ 3 دورات تدريبية متخصصة في صحة ووقاية النباتات.
1: ما شاء الله تبارك الله، وادي المدمدمة في جيزان والشلالات والجريان اللي يحول العارضة إلى وجهة سياحية.
0: نعم، يعتبر هذا الوادي والمملكة فيها لا يقل عن 120 وادي، يعتبر طبعا موجوده بمحافظة العارضة في منطقة جيزان في وصفه أحد أبرز المواقع الطبيعية التي تكشف الأمطار أو تكشف عن تفاصيل الأمطار وجمالها، إذ يقع على بعد نحو 12 كيلومترا إلى الشمال الغربي من المحافظة، حيث تتحول مجاري المياه بين التكوينات الصخرية والأشجار إلى مشاهد متتابعة من الجريان والشلالات وسط طبيعة تجمع ما بين السهول والتلال والغطاء النباتي.
2: وش كدمات الصمت أبو هاد؟
0: والله كثيرة كدمات الصمت. يقول لك يعني كثير نسمع مثلا والله الصمت في الأسرة، الصمت داخل الأسرة أو داخل أفراد الأسرة وداخل المنزل يهدد استقرار العلاقات مع تراجع التواصل والاحتواء العاطفي، تتحول فيها المسافة بين أفراد يعيشون تحت سقف واحد إلى فجوة تتسع تدريجيا، ووفق مؤشرات جمعية المودة للتنمية الأسرية تصدر غياب الحوار أبرز المشكلات الأسرية بنسبة 17%، فيما يعني تم تسليط الضوء على اللي هي كدمات الصمت أثارها النفسية العاطفية الأسرية التي تتراكم خلف غياب التواصل. لا يعني اجتماع أفراد الأسرة في منزل واحد وجود تواصل حقيقي بينهم، إذ قد يعيش الأفراد الأسرة في مساحة مشتركة مع غياب التعبير عن المشاعر الاحتياجات، ومع استمرار الصمت قد تتزايد حالات سوء الفهم والبرود العاطفي والشعور بالعزلة، بما يضعف التقارب والترابط الأسري. وأنصح دائما الأسرة أنها يعني يصير عندهم يوم أو ساعة في اليوم يكون اجتماعهم فيها يناقشون أولادهم مستقبلهم، يناقشون وضع الأسرة، الأب يكون متواجد، الأم تكون متواجدة. ترى الحياة تسرقنا أحيانا من أبنائنا وتسرقنا من بيوتنا وتسرقنا من سعادتنا، وإذا غاب الحوار يعني كثرة المشاكل بالأسرة. صح. مثل ما يقولون يكون أشياء ما حد يدري عنها، لكن بعدين يصير أي نقاش فيبدأ فوران الأسرة وتبدأ هذه المشاكل لا سمح الله. وحقيقة الأرقام كثيرة قدامي، يعني إذا تكلمنا عن القضية يقول 17% غياب الحوار الأسري، 14% تحديات زوجية مرتبطة بضعف التواصل والحوار، 12% مشكلات تربوية، 10% قضايا نفسية، 6 صور للصمت داخل الأسرة، وهكذا.
1: نعم. أيضا أبو فهد، ما هي الأسرار التي لا يعرفها إلا المراقبون الجويون؟
0: شوف حنا وأنا عندي سفرة إن شاء الله اليوم راجع للسعودية إن شاء الله.
2: ما شاء الله. أحمد في السعودية أنت؟
0: لا لا أنا في البوسنة.
2: ما شاء الله. زاد يقول أرزك شقرة ولا اسلم. نعم. اسلم.
0: طيب خلنا نكمل يا أبو.
1: الظهر في البوسنة في تمر.
0: شقرة. ضيعت. في تمر والله عندهم يحبون التمر ويحرصون عليه. شوف هنا حن طبعا أي مسافر يجلس المسافر دائما داخل الطائرة ينتظر إشارة الإقلاع، يراقب مع نافذة الطائرة مثلا كيف تصف الطائرات، يلتقط بعض الصور، لكنه ما يدري وش شغل المراقبين. أول شيء عدد المراقبين في السعودية تقريبا 700 مراقب جوي سعودي. يراقبون أول شيء مراقبة مواقع الطائرات واتجاهاتها وارتفاعاتها وسرعاتها لحظة بلحظة، ضمان مسافة الفصل الآمنة بين الطائرات لمنع تقارب المسارات، توجيه الطائرات إلى الارتفاعات والاتجاهات والسرعات المناسبة، تنظيم الطائرات القادمة وترتيبها في تسلسل آمن للهبوط، إدارة حركة الطائرات على أرض المطار بين البوابات وممرات التكاسي والمدرج، تنظيم الإقلاع وتحديد المدرج ومسار الصعود والارتفاعات المقررة، تنسيق انتقال الطائرة بين أبراج المراقبة ومراكز الاقتراب والمراكز الإقليمية أثناء الرحلة، رصد احتمالات تقارب الطائرات والتدخل بتغيير الارتفاع أو الاتجاه أو السرعة عند الحاجة، إدارة الحركة على المدارج 3 في مطار جدة، طبعا الكلام ده عن مطار جدة، عبر 3 مواقع مراقبة تعمل بالتوازي، 10 استخدام الأنظمة الرقمية الحديثة ومنها خدمة تصاريح المغادرة الإلكترونية وتبادل التصاريح بين الطائرات والمراقبة الجوية. هذه اللي ما نعرفها عن الطائرات، في أشخاص قاعدين هم يحركون هالطائرات ويتابعونها.
1: الله يعطيك العافية أبو فهد، شكرا جزيلا لك على الجولة الصحفية، ونتمنى لك إن شاء الله سفرا سعيدا وسلامة دائمة أنت وجميع المسافرين.
2: اللهم تجيب السلام.
0: آمين. الله يسلمكم، نلتقي في الغد بإذن الله.
1: ولا تنسى تأكل الخروف على الطريقة البوسنية مشوي.
0: أبشر إن شاء الله. شكرا.
1: يلا في أمان الله.
0: يلا في أمان الله. مع السلامة.

0: اللهم بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا.
2: في كل خطوة يخطوها حاج أو معتمر فرصة لك لتكون شريكا معنا في الأجر. جمعية مواسم لخدمة ضيوف الرحمن جمعية خيرية تعنى بتقديم خدمات نوعية للحجاج والمعتمرين بما يضمن راحتهم وسلامتهم خلال رحلتهم الإيمانية عبر مبادرات ميدانية وشراكات فاعلة تعزز جودة الخدمات واستدامة الأثر. فكن سببا في خدمة ضيوف الرحمن واغتنم أجر الإحسان. ساهم اليوم من خلال زيارتك لمنصة التبرعات الخاصة بجمعية مواسم أو بالاتصال على الرقم والواتساب 053-13-11414. فخير العطاء ما بلغ بيت الله وخدم قاصديه.
0: اللهم بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا.
3: آية وعبرة.
4: يقول الله عز وجل في محكم التنزيل: ولا

0: في هذه الآية الكريمة قصة عناصرها ثلاثة: أبو بكر الصديق، وامرأته الصديقة عائشة رضي الله عنهما، ومصطح بن أثاثة رضي الله عنه. وكان مصطح قريبا لأبي بكر رضي الله عنه، فهو ابن خالة أبي بكر الصديق، وكان أبو بكر رضي الله عنه ذا سعة في ماله، وكان مصطح من الفقراء والمساكين، فكان أبو بكر ينفق على مصطح لقرابته وحاجته. ولما حصلت حادثة الإفك على أم المؤمنين عائشة بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما، كان مصطح رضي الله عنه عفى عنه ممن وقع في الإفك، ولم يكن تصرفه موضع قبول حتى من أمه أم مصطح. ذكرت عائشة رضي الله عنها أنها خرجت مع أم مصطح لقضاء الحاجة، وفي أثناء طريق العودة عثرت أم مصطح في مرتها، فقالت: تعس مصطح. فقالت لها عائشة: بئس ما قلت، أتسبين رجلا قد شهد بدرا؟ فقالت: ولم تسمعي ما قال؟ قلت: وما قال؟ فأخبرت أم مصطح عائشة بقول أهل الإفك. تقول عائشة: فازددت مرضا على مرضي. ولعلك أخي المستمع الكريم تدرك عدم رضا أم مصطح رضي الله عنها بما صدر من ابنها عفى الله عنه. وبعد مضي أيام كانت عصيبة على البيت النبوي الطاهر، نزلت براءة عائشة رضي الله عنها، فكانت ردة فعل أبي بكر أن قال: والله لا أنفق على مصطح شيئا أبدا بعد الذي قال لعائشة. فأنزل الله عز وجل: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. فقال أبو بكر: إني لا أحب أن يغفر الله لي. فرجع إلى مصطح النفقة التي كان ينفق عليه وقال: لا أنزعها منه أبدا. وبعد أن استمعنا للآية وتعرفنا على القصة، يحسن بنا أن نأخذ العبرة. هذه القصة أيها المستمعون والمستمعات درس عملي لنا جميعا في العفو عمن أخطأ علينا، سواء كان أخا أو أختا أو جارا أو قريبا أو صديقا أو زميلا في العمل أو سهرا. فهل بلغ بك الإحسان إلى قريبك الذي بينك وبينه قطيعة أن فعلت له مثل ما فعل أبو بكر لمصطح؟ أظن أن الجواب لا. وهل بلغ خطأ قريبك عليك مثل ما أخطأ مصطح في حق عائشة ابنة أبي بكر الصديق رضي الله عنه؟ أظن أن الجواب لا. فإذا كان الله جل جلاله وتقدست أسماؤه يحث أبا بكر إلى العفو والصفح عن قريبه، ويعده بالمغفرة والرحمة، ويستجيب أبو بكر طمعا في مغفرة الله تعالى ورحمته مع كل ما صدر من مصطح، أفلا أكون أنا وأنت وأنت أولى بالاستجابة؟ فالجزاء من جنس العمل، فكما تغفر عن المذنب يغفر الله لك، وكما تصفح عنه يصفح الله عنك. أسأل الله العظيم أن يجعلنا من المنتفعين بكتابه العظيم.
1: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا.
3: استمعنا ما شاء الله لهذا الفاصل، وهو اللي شو اسمه هذا، آية وعبرة الشيخ عمر السعيد، هذه طبعا من الفقرات الجديدة، فنسأل الله سبحانه وتعالى ينفع بها، وجزا الله الشيخ عمر خير الجزاء.
4: أبو إبراهيم إذا قال طال عمرك يعرف أنه يبحث عن الفقرة في المخطط، هذه من الإرهاصات والعلامات. الله يحييكم مستمعينا الكرام من جديد، ونعود نذكر بموضوعنا في هذه الحلقة حول سنة أولى دراسية، يعني من كان له موقف مع أول يوم في المدرسة يتواصل معنا عبر الهاتف 011-405-2999، وقد يكون هناك مثلا موقف من معلم ولا من والد ولا حتى من الوالدة وتهيئه قبل أن يذهب يخرج من البيت، يعني تواصلوا معنا في ذلك. وأيضا فيها لمسة وفاء، قد يكون هناك دعوة مباركة صالحة للوالدين أو هالمعلم اللي احتضن هذا الطالب في أول خطواته داخل المدرسة، وأيضا من كان له تجربة في تهيئة أبنائه للمدرسة، وهذه أيضا جميلة ورائعة جدا، لأن ما شاء الله تبارك الله بعض الأبناء أول ما يدخل المدرسة تجده واضح أنه مهيئ لدخول المدرسة، وتجده مقبل على الكتاب وعلى الفصل وعلى ويتأمل بمرافق المدرسة، تجد فيه شوق عظيم جدا، يعني حتى زي ما قلنا بعض المدارس ما شاء الله تبارك الله زودتها بالألعاب وإيه نعم، وما شاء الله يعني في في فيه يعني جهد في يبذل من وزارة التعليم مشكورة، ومن ضمن الهيئات الإدارية والتعليمية في المدارس في هذا الجانب تحديدا.
3: أخونا حامد يقول: قبل أكثر من خمسة عقود من الزمان لا أذكر في الموضوع إلا الحنبل الذي فرشوه لنا على الأرض وجلسنا عليه، وأظن أنهم كانوا يريدون من ذلك التوزيع على الفصول. صباحكم خير. فرشوا لهم حنبل يعني
4: أظنه بساط من الحصير. وهذا هو
3: صحيح. ويقولون أصل إحنا نقول كمبل ذا الحين، يقول أصلها حنبل.
4: إيه سبحان الله.
3: بس أنها تصحفت مع الزمن.
4: إيه صارت كمبل.
3: صارت كمبل.
4: طيب معنا أحمد من الرياض.
2: السلام عليكم شيخنا.
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. صباح الخير.
2: إن شاء الله.
4: حبابك.
2: الله يحفظك. أنا لي 33 سنة معلم، وتقاعدت من 4 سنوات. لكن أقول لك بداية الدوام معي شيخنا.
4: اسلم.
2: أول ما بدينا في التعليم شيخنا أول ابتدائي.
4: أي نعم.
2: أعطاني والد الله يرحمه 4 قروش اشتري بها بيبسي.
4: ما شاء الله.
2: فأحد الجيران زال الله خير قال لأن زحمة اصبر شوي حتى يخفون الزحام.
4: أي.
2: فسبحان الله لما بدأت الفسحة تنتهي قال قوموا الآن. فلما قمت واشترينا قرع الجرس قال إنهم شديدون جدا، فأخذ البيبسي مني وشربها رحمه الله.
4: مشروب الغازي. نعم.
2: أي والله. وأعطاني والدي رحمه الله 15 ريال اشتري بها مصحف.
4: ما شاء الله.
2: رأني أخوه الأكبر في الشارع فقال ما هذه الفلوس الكثيرة من أول 15 ريال كثيرة. قلت اشتري بها مصحف. قال أنا أعطيك مصحف أصلي عليه الطبعة. فأدخلني المسجد وأخذ المصحف الذي عليها توزيع وزع أو وقف لله تعالى. فأعطاني إياه وأخذ 15 ريال. الله المستعان.
4: نعم. لكن هو مجتهد، إلا المصاحف للمساجد ما تؤخذ يعني حقيقة. هي للمسجد، موقف للمسجد. لكن عاد جزاه الله خير، اجتهد وأخطأ، فالله يعفو عنه وعنه. الله يجزاك خير أخونا أحمد، وعلى هالذكريات الجميلة وذكرياته مع الوالد، والدعاء له لوالده بالرحمة والمغفرة، وأيضا قيام الوالد بإعطائه مصروف للمدرسة. فالله يجزاهم عنا خير الجزاء وأوفره وأجزله.
3: اللهم آمين. معنا اتصال. من المشاركات، هذه مشاركة من أخونا أو من أخينا أحمد حمق، يقول أتمنى من المعلمين غرس مبادئ القيم ومكارم الأخلاق، يعلمهم أن النظافة عنوان وبر والديه وأن بر والديه سر نجاحه، ومن سلك طريق يلتمس في علم سهل الله به طريق الجنة، وأن صلاته في سعادته، والمحافظة على الممتلكات العامة والخاصة، والحفاظ على نظافة المتزهات المتنزهات في المدرسة. شكرا لك يا أخي أحمد، الله يعطيك العافية.
4: الله يعافيك. وأيضا أبو إبراهيم، يعني كثير من الناس هناك ذكريات عظيمة جدا، خصوصا في الصف الأول الابتدائي، يعني قد يكون بناء علاقات جديدة، وما شاء الله مكان جديد، وطلاب جدد وأقران جدد، يعني تغير عليه الجو من الجو الأسري إلى الجو المنفتح أكثر. فما شاء الله تبارك الله، يعني نسأل الله لهم التوفيق. آمين. وأن يكونوا إن شاء الله أعضاء نافعين في المجتمع.
3: اللهم.
4: معنا مسفر.
3: مسفر السلام عليكم.
5: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. صباح الخير.
3: صباح النور.
5: سعد الله صباحكم بكل خير.
3: وصباحك يا مرحبا مسفر، الله حي.
5: عندي ذكريات حلوة عام 97، عام 97 الهجري طبعا.
3: ما شاء الله. أيوة.
5: طبعا كان فيه يسمونها نسيت اسمها ارتغاب ولا إعاسة، كان تصرفها وزارة التعليم.
3: ايه الفطور اللي يعطونكم.
5: اي فطور كان. طبعا وكان عندنا مدير الله يصبحه بالخير.
3: ايوه.
5: اسمه محمد مسفر، كان شديد، كان يضرب ضرب الخلف صابر الله وتوب الله الله يعفو عنه وعنه.
3: اللهم
5: طبعا كان من ربك وما دينك ومن نبيك. طبعا نحن نردد في اول ابتدائي ربي الله دين الاسلام ونبي، ومن قوه خوفنا من رهبتنا من المدير كان صف اول. وهو جاي الاستاذ محمد مر بعصاته بالخيزران مع عصا الله عنه وعنه. من ربك يا مسفر؟ قلت ربي الله. من دينك؟ دين الله. ويوم طالعت كذا يمين الاستاذ شفت المدير فقال لي من ربك؟ قلت محمد مسفر. محمد مسفر.
4: هذا من الخوف.
3: من الرهبة والخوف.
5: والله من الرهبة ومن الخوف عفى الله عنه وعنه. فهذه من الذكريات اللي
3: طيبة
5: أذكرها عن المدير عفى الله عنه وعنه.
3: الله يجزاك خير يا مسفر. وفعلا دائما الشدة خاصة مع الصغار، يعني ما هي ما هي مناسبة، ومهما كان يعني قد يقع فيها أخطاء كبيرة مثل ما حصل لأخونا مسفر. يعني النبي صلى الله عليه وسلم تشوف تعامله كيف مع الصغار، يعني شوف هذا مثلا لما أخطأ قال يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. لو أنه إحنا يمكن لو تشوف ولدك أحيانا ولا صغير مثلا يأكل بيسارة تقول تضرب بيسارة مثلا على طول تقول لا كل باليمين وتنفخ عليه، لما يعني الهدوء علمه صحيح لكن بالتي أحسن يعني وبالكلمة الطيبة. النبي صلى الله عليه وسلم يعني وهو قدوتنا عليه الصلاة والسلام كان أطفال يحبونه، إذا طلع مسجد جو يركضون له عليه الصلاة والسلام، يمسح خدودهم وشدوقهم ويجدون فيها يعني الرائحة الزكية كأنما خرجت من جونة عطار كما قال صحيح. جابر بن سمر رضي الله تعالى عنه. فيعني هو قدوتنا عليه الصلاة. أما الشدة الزايدة مثل ما احنا نشوف الآن يمكن يعني أصبح الإنسان يخطئ خطأ كبير بسبب هذه الشدة.
4: نعم. وأيضا أبو إبراهيم من قبل ناخذ عبد الله، يعني أيضا مراعاة الفروق الفردية بين الطلاب هذا مطلوب جدا عند معلم الصف الأول وأيضا معلمة الصف الأول، وإن شاء الله هذا يعني لن يبرح مفاهيمهم جزاهم الله خير. أذكر مرة مرات مدرس الرياضيات في المرحلة الابتدائية عندنا كتب 5 رقم 5 فقال لأحد الطلاب ما هذا الرقم؟ قال دويره. يعني مثل هذا الأمر يعني خذها أنت على
3: سليدة.
4: لا يعني خذها على قولتهم يعني بهدوء وبريحية واشرح لها أكثر، لأن ترى هو قالها بكل عفوية ما يعني. فمراعاة الفروق الفردية مطلوب جدا. معنا عبد الله، حياك الله. سلام، حياك الله يا عبد الله.
6: هلا بك يا أخوي معلم متقاعد.
4: أنعم وأكرم الله يحييك.
6: 30 سنة معلم صف أول.
4: ما شاء الله. فين تشتغل يا عبد الله؟ إيش كنت؟
6: كنت في مدارس الحرس الوطني سلام.
4: ما شاء الله في الرياض.
6: نعم
4: ما شاء الله تفضل.
6: طبعا الفروق الفردية بالنسبة لاستكمال الكلامكم الله يحفظكم أكيد موجودة بين الطلاب، خاصة الطلاب الصف الأول، فيكون هناك بعض السلوكيات عند الطلاب في بداية الدراسة لابد معلم الصف أنه يعني يكون على اطلاع عليها من خلال البيت أو من خلال تعاملك مع الطالب أو قربك من الطالب. أنا أذكر لك بعض المواقف.
4: ما شاء الله.
6: لأن فرط الحركة يكون عند بعض الطلاب. كان ولي الأمر يقول كان ولدي أحيانا يطلع فوق السطح. فأحيانا أشوفه في الفصل برضه يقوم يطلع يتحرك في الفصل، هذا لازم تراعي نفسيته وتراعي سلوكياته. في نفس الوقت برضه يا أخي الفاضل أحيانا كان في موقف صراحة معليش، كان في طالب ما يحب يروح دورة المياه الله يعزكم والمستمعين، كان له موقف في البيت تقفل الباب دورة المياه عليه، أخذ موقف كان يأخذني معاه دورة المياه يوقف عند الباب. كان يعني حاجات بسيطة وسلوكيات قد المعلم يعني يحتوي الطالب فيها، وبالعكس كذلك الحكم على الطالب يعني في بداية السنة الدراسية الفشل أو أنه مثلا ما عنده استعداد للتعليم، لا بالعكس أحيانا تجد الطالب ينطلق في نهاية العام الدراسي تحس أنه ما شاء الله تبارك الله صار من المتفوقين.
4: صحيح.
6: الصبر والحلم على هؤلاء النماذج والاحتواء، والحمد لله أنا متواصل مع طلابه إلى الآن
4: ما شاء الله. أنت معلم صف أول يا شيخ عبد الله؟
6: سام.
4: أقول أنت معلم صف أول ابتدائي كنت؟
6: نعم معلم صف أول 30 عام.
4: ما شاء الله. أنا أقول يعني من حجرتك يعني واضح أنها متعبة بعد هالمسيرة الطويلة، فأسأل الله عز وجل أن تكون شاهدة لك يوم القيامة يا رب يا كريم على هالإخلاص وعلى هذا العمل. إذن أبو إبراهيم هو تكلم هنا عن قضية تشجيع أحد المعلمين له، وهو أيضا تشجيع لأبنائه الطلاب، يقول حتى الآن لا زال يتواصل معهم. أنا أذكر كلمة لمعلم الصف الأول قالها لي من فترة طويلة جدا وأنا في الأول ابتدائي، قال إن استمريت على هذا المستوى ستأخذ درجة الدكتوراه.
3: ما شاء الله.
4: يعني لا تسأل عن أثرها حتى الآن هالكلمة، هو كلمتين أو ثلاث قالها له كان بابتسامة جزاه الله عنا خير الجزاء. فسبحان الله يعني إلى الآن وهي كأنها محفز لك.
3: جزاه الله خير. وكلمة سهلة وبسيطة لكن لها أثر.
4: لها أثر عظيم جدا في تشجيع الطلاب. وكما قلنا يعني حاول أنك تراعي الفروق الفردية. بعض المرات ما تدري أيضا الظروف التي يعاني منها الطفل داخل البيت، قد يكون عنده إشكالات معينة وكذا. فالواحد يعني المعلم كما تفضل الأخ عبد الله أنه أب قبل أن يكون معلم. وأنا أقول أيضا لأصحاب الفضيلة من مديري المدارس وكذلك مديرات المدارس أنهم يعتنون عناية فائقة جدا في اختيار معلم الصف الأول الابتدائي. قد بعض مرات يتهرب البعض ثم مثلا يعطونها آخر من باشر ولا كذا، وقد لا يكون مهيئ بشكل جيد. لكن مثلا إذا أنت يا المدير توسمت بمعلم أنه يناسب هذه المرحلة، بإمكانك تحضره للغرفة وتعطيها أيضا بعض الميزات المعينة وتقول له ترك مأجور وترك إن شاء الله احتسب الأجر من الله جل وعلا، كل طالب سيقرأ الفاتحة سيكون لك إن شاء الله أجر ونصيب منها حتى وفاة هذا الطالب بعد عمر طويل، وأيضا الطالب إذا علم آخرين سيأتيك الأجر. يعني اختيار بعناية فائقة جدا معلمي الصف الأول مطلوب ومهم جدا.
1: اللهم بك أصبحنا،
7: بك أصبحنا. تخيل حرفا يقرأ وجزءا يتلى بفضل كفالتك، جمعية خيركم لتعليم القرآن وتحفيظه تتيح لك ذلك. ب199 ريالا يمكنك أن تكفل جزءا قرآنيا وتكون شريكا في تخريج آلاف الحفاظ، إذ خرجت خيركم أكثر من 2852 حافظاً وحافظة عام 1447 للهجرة. نرحب بدعمكم عن طريق متجر خيركم qgstore.org.sa. الرقم الموحد والواتساب 920016670. ساهم الآن وكن جزءاً من هذا الخير العظيم.
1: اللهم بك أصبحنا،
7: بك أصبحنا، بك أصبحنا. ضيف الحلقة،
1: ضيف الحلقة.
3: أهلا بكم أحبتنا الكرام، حياكم الله وبياكم. نرحب كذلك بضيفنا في هذه الحلقة وهي الدكتورة عائشة بنت أحمد السعدي، مستشارة أسرية وقائدة تربوية. دكتورة عائشة السلام عليكم ورحمة الله.
8: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. صباح الخير، صباح البركة، وعودا حميدا لنا ولكم بإذن الله.
3: اللهم من الله يصبحك بنور السرور يا دكتورة. في البداية نسألك يا دكتورة، ونحن حديثنا عن سنة أولى، يعني بالنسبة للطلاب والطالبات، ماذا يشعر الطفل في أول يوم مدرسة؟
8: تمام، نرجع نقول عودا حميدا لنا ولكم طلابا ومعلمين ومنسوبي مدارس جميعنا، عودا حميدا بإذن الله. لما نقول سنة أولى مدرسة، أنا أتكلم عن انتقال كبير في حياة الطفل والأسرة. الطفل ما ينتقل من البيت للفصل فقط، الطفل ينتقل من مساحة مألوفة اللي هي بيته يعرف تفاصيلها إلى عالم جديد فيه نظام، فيه أشخاص، فيه مسؤوليات وتوقعات مختلفة. فأكيد حتكون مشاعرة ما هي ثابتة، وليس فقط شعور واحد. الطفل في أول يوم مدرسة يعيش أكثر من شعور، ممكن تلاقيه متحمس وخايف في نفس الوقت، تلاقيه مبسوط وسعيد بحقيبته الجديدة، بملابسه الجديدة، تلاقيه متحمس للعب والأصدقاء وليخوض أيضا تجربة جديدة. وفي نفس الوقت بداخله بنلاقي في أسئلة عندها الطفل ما يقدر يعبر عنها بوضوح، بتلاقيه يسأل نفسه داخله بداخل نفسه، هل هذا المكان آمن؟ لو رحتت شيء بلاقي حد يساعدني؟ طيب أين أذهب؟ طيب أمي وأبوي متى بيرجعون لي؟ إحنا الكبار نعرف إن المدرسة مكان آمن مطمئنين لها، ونعرف أيضا متى ينتهي اليوم الدراسي، لدينا الخبرة الكافية نحن الكبار. لكن الطفل الصغير اللي يعيش أول يوم دراسة ما يملك خبرتنا نفسها، ولا يملك إدراكنا نفسه للزمن. لذا جزء من القلق في حياة الطفل في بداية طبيعي جدا، لأن أمامه مجهول جديد. في أيضا نقطة مهمة، بما أن إحنا اليوم الثالث في الدراسة، اليوم الثلاثاء، ما هو شرط ترى يظهر القلق والخوف والشعور هذا الغير ثابت عند الطفل في أول يوم. ممكن تلاقيه في أول يوم مبسوط، في ثاني يوم مبسوط، أيضا في الثالث وفي الرابع، لكن ممكن في الخامس متأخرا لما الطفل يدرك أن المدرسة ما هي فعالية ولا فرحة يوم واحد، مناسبة يوم واحد، بل أصبحت جزءا من حياته، هنا يدرك ممكن يبدأ بالبكاء، يبدأ بتعلق بأهله، يرفض يذهب بالمدرسة. فإحنا ما نقول له ليش أول يوم ما بكيت، ليش تبكي الحين، وبعد إحنا كمربين ما نستنتج مباشرة أنه ممكن في شيء خطأ صار له أو في حادث غير سليم. طفل في أول يوم مدرسة أو في أول الأيام، الأفضل أني أنا أعترف بشعوره بالخوف بدون تضخيم، أقول له إيه بابا أو إيه ماما، المكان جديد، بتعرف على أصدقاء جدد، معلمتك لطيفة أو معلمك طيب، وأبتعد عن قول ما في شيء يخوف، ولا أقول أنت كبير. طبعا لما أتكلم أنا بصيغة الذكر فأنا أعني الأنثى والذكر. لما أنا أقول الطفل ما في شيء يخوف أو أنت كبيرة أو أنت كبير، أنا بهالطريقة ترى ما قاعدة أساعده أن أزيل هالشعور، بالعكس بخليه يعيش أن شعوره غير مقبول، بيكون هي ثقته مزعزعة. أنا اللي أسعى له أني أبني الأمان تدريجيا من أول يوم في المدرسة حتى يشعر بالأمان ويذهب القلق خلال الأيام المقبلة.
3: جميل ما شاء الله. دكتورة الله يعطيك العافية، يعني ممكن من أكثر الأشياء اللي يعاني منها الطلاب والطالبات بعدهم عن والديهم في أول أسبوع أول يوم، كيف نهيئهم مثل هذا؟
8: تمام، خلينا نقول، ما بقول البعد عن الوالدين ولا بقول انفصال عن الوالدين، خلينا نغير التعبير شوي ونقول إحنا نبغى نهيئ الطفل لشيء اسمه الاستقلال الآمن، لأن أنا هدفي الأمان. يعني الرسالة اللي أنا أعطيها طفلي أو طفلتي في أول أيام الدراسة ما هي أنا بتركك وبروح، الرسالة اللي مفترض أن أوصلها لطفلي أنت ستذهب إلى مكانك وأنا سأذهب إلى مكاني، أنت إلى المدرسة وإلى منطقة عملي، ثم سنلتقي من جديد في نهاية اليوم الدراسي أو في السيارة أو في الطريقة اللي هم بتلاقون فيها. هالرسالة هذه التهيئة أن الانفصال أو نقول استقلال الآمن ما هي بالكلام أستاذي، هي بالسلوك ما بين الوالدين والأطفال أكثر. خلينا أقول لك التهيئة ما تكون قبل أول يوم مدرسة بعدين نقول لا انتهينا، لا التهيئة ماشية طول الأسبوع أو الأسبوعين اللي ماشية معاي. كل شيء يصير الصباح، وقت النوم، وقت الاستيقاظ من النوم، الإفطار، تهيئة الأدوات، الاستعداد، حتى طريقة الحديث عن المدرسة. الطفل روتيني يرتاح لما يصبح يومه متوقعا. الروتين أستاذي يقلل مساحة المجهول عند الطفل، وأنا أبحث عن منطقة آمنة عند الطفل. بعد من أمور التهيئة يوميا الصباح الطفل هنا نازل من الباص أو من السيارة أو طالع من باب البيت، كل طفل يحتاج حضن دافئ، حضن قصير ما هو طويل. أحيانا إحنا كأمهات أو إحنا كآباء ممكن نعطي الطفل حضن أطول من باب إحنا حرب، هذه توصل رسالة للطفل، ماما يعني طولت بحضني، ماما طيب أقعد معك شوي، بابا أقدر أروح ولا مسموحني أبكي. وقت الطويل، الوداع الطويل أو الحضن الأطول يوصل رسالة للطفل أنه ترى أمي وأبوي غير مطمئنين للمكان وإحنا ما نبيه هالنقطة. جميل أحتضن طفلي وأطمنه وأقوله دائما كلام واضح وجميل عن نفس اليوم، يومك حلو، بتلاقي أصحابك، بتلاقي صحباتك، بتشوف معلمك، بتشوف معلماتك، بتشوف معلماتك، حتمارسين أنشطة جميلة. ونقطة أساسية مهمة جدا، لازم يكون عندي ثبات في القاعدة، الطفل يختبر يختبر صبر والديه ويختبر مشاعرهم، لابد يكون عندي قاعدة ثابتة، وقت الحضن محدد، وقت النوم محدد، والتفاصيل محددة، لأن قلنا نحن الروتين مساحة آمنة للطفل وإحنا نحتاج منطقة آمنة. يعني أنا أعطي الطفل مساحة يعبر عن مشاعره لكن ترى نظامي واضح ما بيتغير.
3: جميل ما شاء الله، الله يعطيك العافية دكتورة. وش الممارسات اللي يمكن قد تزيد من رهبة الطفل من المدرسة دكتورة؟
8: تم
3: الممارسات اللي يمكن يعني تمارسها الأسرة والمعلمين وتزيد من رهبة الطفل من المدرسة.
8: جميل. طيب المدرسة ترى ما هي مكان ومصدر الرهبة، هي اللغة اللي إحنا كوالدين أو كمربين نصنع فيها صورة ذهنية للطفل، هي اللي تكون منطقة تزيد الرهبة عند الطفل. خليني أحصر لك إياها في ثلاث أو أربع ممارسات. خلنا أقول لك من الممارسات الأولى لتصنع رهبة عند الطفل، إني أصور المدرسة بصورة مؤذية أو بصورة تهديد للطفل. مثلاً أقول له خليك بس تروح المدرسة، المعلمة بتعرف تتصرف معك هناك، أو المعلم بيعرف يأدبك، أو ممكن الوالد يقول ترى هناك ما في دلع، بطل دلع عندي. أنا هنا كمربي قاعد أحرم الطفل يبني تجربته بنفسه داخل المدرسة، أنا قاعد أصور للمدرسة مكان للعقوبة والضبط. هذه المارسة الأولى. الممارسة الثانية يمكن نمارسها كمربين وإحنا ما إحنا منتبهين المقارنة. لما أقول شوف أخوك ما يبكي، شوفي بنت جيراننا ترى راحت عادي ودخلت، شوف كل الأطفال مبسوطين إلا أنت. لازم أنا كمربي أعرف إن الأطفال يختلفون في طباعهم، حتى خبراتهم اللي مارسوها سابقا ما هي نفس الخبرات اللي موجودة الآن، حتى يختلفون في سرعة تأقلمهم. المقارنة ما تصنع طفل شجاع، المقارنة تضيف إلى خوف الطفل إنه أقل من الآخرين. هم بعد من ممارسات ممارسة ثالثة إني أحول استقبال طفلي بعد عودته إلى المدرسة من المدرسة من منطقة أمان ومنطقة حياة جميلة إلى تحقيق. فتلاقي ولي الأمر أو المربي يقول ها بكيت اليوم؟ في أحد زعلك؟ ولا نقول حد البنت في أحد ضربك؟ ولا نقول المعلم صرخ عليك أو المعلمة صرخت عليك؟ أنا لما بهذه الأسئلة أبدأ حاسبها طفلي بعد ما يرجع من المدرسة كأني قاعدة أقترح عليه مخاوف جديدة، وخلي ذاكرته فقط تركز على المنطقة السلبية. أنا ما أبغى منطقة سلبية، أنا أحتاج أوجه أسئلتي أوجه دماغه إلى منطقة إيجابية. خلينا أسئلة، شنو أحلى شيء صار لك اليوم؟ مين تعرفتي عليه يا ماما؟ إيش لعبتي اليوم داخل المدرسة؟ خلينا نحول ذاكرته من أمر سلبي إلى إيجابي. أمر أخير هو الممارسة الرابعة، ممكن إحنا كمربين نعملها بدون قصد، إن نجعل بكاء الطفل حديث الموسم. بس بكى طفلي ما بقى أحد في الحارة أو في البيت ما تكلمنا وقلنا له، الجد الأقارب، أو نكرر كلمة كثيرة إنه الطفل مرضى يدخل يوم المدرسة أو نبكى بهذه الطريقة. أنا هنا قاعد أثبت السلوك وحوله إلى عنوان لمدرسته. أنا أحتاج أستاذي إني أخلي الطفل يحس إن المدرسة جزء طبيعي من حياته. إيه نعم أهتم بمشاعرك لكن ما أخلي الخوف عنوان واضح لنا.
3: جميل. الله يعطيك العافية دكتورة. يعني في الغالب إن الآباء ولا كذا هم يجلسون مع عيالهم ينتبهون لهم الأسبوع الأول، ثم يتوقعون إنهم مع بداية الأسبوع الثاني تأقلم الطفل. هل هذا صحيح ولا كيف نعرف إن الطفل تأقلم فعلا مع حياته المدرسية؟
8: أحسن. بدري ترى جدا إني أقول في أول يوم ولا ثاني يوم أو حتى أول أسبوع إن الطفل تأقلم. أنا ما أبحث عن تأقلم كامل أستاذي، أنا أبحث عن بدايات تأقلم. وارجع أقول لما الطفل، لما قلت قبل شوي إن الطفل ممكن ما يكون قلق في أول الأيام، إذا اكتشف إن المدرسة صار جزء من حياته هنا يبدأ بالقلق. طيب متى أنا أعرف إن طفلي تأقلم وإنه أنا وصلت مرحلة آمنة؟ مو إذا شفت مؤشر إنه طفلي صار في يوم الصباح يصحى بحماس جديد ويقول يلا خلونا نروح المدرسة. لا ترى هذا مو مؤشر تأقلم. إحنا الكبار أستاذي ترى مو كل يوم نداوب نفس المزاج. ممكن نفسيتنا تكون متغيرة، صحتنا تكون متغيرة، أحداث سابقة صارت في اليوم السابق. هذا إحنا الكبار، فما بالك بالطفل. الطفل يبدأ يتأقلم لما نعرف إن البيئة الجديدة اللي قاعد يعيشها صارت مفهومة بالنسبة له، مألوفة، يقدر يتعامل معاها. يعني مثلا من الممارسات أو المشاهدات اللي أعرف إن فيها طفلي بدأ يتأقلم إن وداعي الصباح صار أكثر، الحضر صار أكثر، وقت البكاء قل، رتم البكاء الصوت صار أقل. ممكن الطفل أو الطفلة تبدأ تذكر اسم معلمتها أو الطفل يذكر اسم معلمته، ممكن يقول اسم صديقة بالفصل. صار الطفل يعرف وين يحط حقيبة لما يرجع من المدرسة، صار يعرف إيش الإجراء الروتين اللي بيسويه كل يوم بعد دخول المدرسة أو بعد رجوع على البيت. يبدأ يحكينا عن نشاط أو لعبة أو موقف معين. من العلامات أيضا الجميلة تدل إن فعلا الطفل بدأ يتأقلم إن ذاكرته تتغير. ممكن في البداية بس على طول يسأل ماما متى بترجعين، ماما بابا متى بتيجي تاخذي من المدرسة. الأيام اللي بعدها بيقول ماما أنا لعبت مع فلان، ولا البنت تقول ماما ترى بكرة عندنا نشاط أبغى ألبس الفستان الفلاني. هنا أعرف إن عالمه وذاكرته بدأت تمتلى بأشخاص وتفاصيل أكثر. بس لازم بعد أنتبه، لازم أنا أحترم الفروق الفردية، ما أقارن طفلي بغيري، لأن ما في طريقة تناسب جميع الأطفال. لأن في طلاب يتأقلمون بسرعة وفي طلاب فعلا يأخذون وقت أطول. أنهي كلامي وأقول المعيار المهم إني أنا ما أبحث عن يوم مثالي متكرر، أنا أبحث عن اتجاه عام يعيش طفلي ويعيش منطقة أمان واضحة. التأقلم أستاذي عملية مستمرة مستدامة وليست لحظة واحدة فقط.
3: ما شاء الله، الله يعطيك العافية دكتور عائشة بنت أحمد السعدي، وأنت مستشارة أسرية وقائدة تربوية، وقد تحدثتي حديثا ماتعا عما يتعلق ب يعني سنة أولى لبنائنا وبناتنا، نسأل الله يوفقهم. شكرا لك يا دكتورة، ما قصرت، الله يعطيك العافية.
8: أياك الرحمن، هلا وسهلا، الله يجعلنا مباركين أينما كنا.
3: اللهم آمين.
1: اللهم بك أصبحنا،
7: بك أصبحنا، بك أصبحنا. في كل يوم اثنين وخميس فرصة جديدة لأجر يتجدد. ساهم في تفطير الصائمين في المسجد الحرام عبر جمعية مواسم لخدمة ضيوف الرحمن، واجعل لك نصيبا من الأجر مع كل صائم يفطر على عطائك. تبرعك اليوم يصنع أثرا ويعين صائما ويمنحك بإذن الله أجر الإطعام. ساهم الآن من خلال الاتصال والواتساب 0531-31-1414 أو زيارة موقع التبرعات الخاصة بالجمعية، وكن شريكا في خدمة ضيوف الرحمن وأحيي سنة الصيام بالعطاء والإحسان.
1: اللهم بك أصبحنا،
7: بك أصبحنا. هدى للناس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: اللهم بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا.
2: حياكم الله مستمعينا الكرام من جديد، بعد أن استمعنا وياكم لهذه التلاوة الطيبة المباركة للقارئ الشيخ محمد السلماني جزاه الله خيرا. حياكم الله مستمعينا الكرام من جديد، ونتحدث في هذه الأسبوعة حول سنة أولى مدرسة، وما شاء الله مشاركات عديدة من المستمعين الكرام جزاهم الله خيرا حول موضوعنا المهم في هذه الحلقة، وحقيقة أيضا حول كيف يمكن أن نهيئ أبناءنا التائية السليمة لدخول المدرسة، خصوصا مع هذه الأجواء الجديدة بعد أن انتقلوا من المنزل إلى المدرسة. وسؤال حلقة اليوم، هل تتذكر أول يوم لك في المدرسة؟ ماذا تبقى من الذكريات في هذا اليوم؟ هن تقول ليس أول يوم بل آخر سنة لي في الدراسة، ثالث ثانوي. وتقول أخذت المعلمة دفتري وكتبت لي أحسنتي وفقك الله، وتقول أنني بعد ذلك أصبحت يعني أثر بها هذا الموقف. وأيضا هذه مشاركة من أختنا أم عبد الملك، تقول أول يوم في المدرسة كان يوم استثنائي لا ينسى، صاحبتني فيه والدتي رحمها الله رحمة واسعة مبكرا إلى المدرسة بكل حماس وجد واستقبال جميل لا ينسى، وكان معها جدتي كانتا تحبان العلم حب يسطر لا ينسى، سقى الله تلك الأيام الجميلة رحمهما الله وأطال الله بعمر والدي معلم الأول. شكر جزيل أختنا أم عبد الملك من القوعية على هذه المشاركة، وغفر الله لوالدتك وكذلك لجدتك اللهم آمين. أم خليل من أبها تقول رغم صعوبات الوقت وبساطة الأيام تبقى أول سنة دراسية من أجمل الذكريات التي يسكنها الحنين، نشتاق لأيامها لبرائتها تفاصيلها الصغيرة، فقد كانت صعبة في وقتها لكنها اليوم من أجمل ما نتذكره. شكرا جزيلا لأختنا أم خليل على هذه المشاركة. حسن صالح المالكي يقول بصراحة تلك الأيام الأجمل في مراحل عمر التعليمية، كنت إذا أدخلوني المدرسة أهرب منها وأرجع إلى البيت، وكنت لا أحب الأطباء وقتها أيام التطعيم، يمكن يوم كان في الصف الأول بسبب وخز الإبرة وحدة. قد يكون نعم الوحدة الصحية قد يكون فيها نوع من الألم، الله ليت تعود تلك الفرحة المخلوطة بالخوف. شكرا جزيلا أخينا حسن صالح على هذه المشاركة. ويقول أيضا الأخت أثر تقول ما زلت أذكر أول يوم دراسي لي، وأذكر اسم أول معلمة لي الأستاذة بدرية الدريبي، وأذكر أناشيدها وحفظها وتحفيظنا للدروس بأسلوبها الجميل، حتى الآن حفظت بنتي أناشيدها، طبعا نظام أول معلمة الصف الأول تدرس كل المواد زمان، والمفارقة الآن ابنتي دخلت الصف الأول وهو شعور مختلف، والحمد لله على البدايات الجميلة. سبحان الله، نشوف هذه يعني الأم تتذكر الصف الأول، الآن ابنتها دخلت الصف الأول، وهذه يعني الدنيا سبحان الله حل وارتحال.
0: اللهم بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا. تغطية،
0: تغطية.
2: حياكم الله مستمعينا الكرام من جديد في هذه الزاوية، حيث تكون مستمعينا الكرام الأسرة هي البيئة الأولى التي تغرس فيها القيم، ومن أعظم ما نقدمه لأبنائنا ربطهم بكتاب الله عز وجل وتشجيعهم على تلاوته وحفظه وتدبره. الحديث عن دور الأسرة والأخ الأكبر في توجيه الأبناء إلى حلقات القرآن الكريم يلتحق بنا عبر الهاتف الأستاذ عبد الله بن أحمد الأبنوي، مدير إدارة الاتصال المؤسسي والشراكات والمتحدث الرسمي لجمعية خيركم بمحافظة جدة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله أستاذ عبد الله.
3: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله سعد رزاق، وحيا الله الشيخ سبيت، وحيا الله الأحبة المستمعين والمستمعات.
2: بداية أستاذ عبد الله، كيف يشجع الآباء والأمهات أبنائهم على محبة القرآن الكريم وكذلك الالتحاق بهذه الحلقات المباركة؟
3: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بالتأكيد شيخ عبد الرزاق، وبكل بساطة البداية دائما تكون من الأسرة. نحن في جمعية خيركم نؤمن أن تعليم وتحفيظ القرآن للطفل ليس نشاطا صيفيا مؤقتا أو نشاط يؤدي وقت الفراغ، بل هو مشروع حياة لطلابنا، لطالباتنا، لأبنائنا وبناتنا. لقد وضع الإسلام النقاط الحروف فيما يخص مسؤولية الوالدين، وجعلها أمانة يسأل عنها العبد بين يدي الله. عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. قال صلى الله عليه وسلم: من قرأ القرآن وتعلمه وعمل به ألبس والداه يوم القيامة تاجا من نور ضوءه مثل ضوء الشمس، ويكسي والداه حلتين لا تقوم لهما الدنيا، فيقولان: بما كسينا هذا؟ فيقال: بأخذ ولدكم القرآن. إذا تمعنا سنجد أنه خلف كل عالم أو حافظ أم مربى وأب حازم. الإمام أحمد بن حنبل كانت أمه توقظه قبل صلاة الفجر في البرد القارس وهو ما زال طفلا، تسخن له الماء، تلبسه ثيابه، ثم تخرج معه وتقف باب المسجد تنتظره حتى يصلي الفجر ويتعلم القرآن لتعود به للبيت. كشفت دراسات قبل سنوات أن دور الوالدين كبير ومهم في تشجيع أبنائهم على التوجه إلى حلق تحفيظ القرآن الكريم. أوضحت الدراسة التي شملت أكثر من 86 متسابقا من المشاركين في الدورة 28 لمسابقة الملك عبد العزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم، كانت الدراسة لمختلف القراء القارات المشاركين ودول العالم، تبين أن دور الأسرة في غاية الأهمية في تحفيز أبنائها، في تحفيز بناتها على حفظ القرآن الكريم، تشجيع التنافس بين الأبناء والبنات داخل هذه الأسرة الواحدة. على ذلك حيث أثبتت الدراسة أن أكثر من 80% من المشاركين في المسابقة من حفظة القرآن الكريم عرفوا طريقهم إلى حلق التحفيظ والمدارس القرآنية بتشجيع من الآباء، من الأمهات أكثر من 35%، والبعض منهم معهم أشقاء وشقيقات يحفظون القرآن أو أجزاء منه. هذا يؤكد دور الأسرة، دور التربية السليمة باعتبارها حجر الزاوية في اتجاه الأبناء والبنات إلى حفظ القرآن الكريم.
2: جميل. أستاذ عبد الله، كيف يكون الأخ الأكبر قدوة لإخوانه في التعلق بالقرآن الكريم؟
3: الحقيقة أستاذ الشيخ عبد الرزاق أن الطفل الصغير ينظر إلى أخيه الكبير على أنه قدوة، يقلده في لبسه، في كلامه، في اهتماماته، حتى في الأشياء التي يستخدمها ويحبها. إذا كان الأخ الأكبر يذهب إلى الحلقة، حلقة التحفيظ، وأخوه الأصغر يراه سعيدا بذلك، يقول له: تعال معي نحفظ سوا، أو يسمعه ويراجعه القرآن في البيت. هنا تبدأ يسمونها العدوى الجميلة كما يقال. أحيانا الأخ الأكبر لا يحتاج إلى محاضرة لأخيه الصغير، يكفي أن يقول له: تعال أسمع لك السورة، أو إذا حفظ الصغير آية يشجعه ويقول له: ما شاء الله عليك، ممتاز، بكرة إن شاء الله تحفظ اللي بعدها. هذه الكلمات البسيطة تصنع أثرا كبيرا. الجميل في الأمر أن الأخ الأكبر يستطيع أن يحول حفظ القرآن إلى شيء محبب داخل البيت، بدل أن يكون مهمة ثقيلة ممكن يتسابقون، ممكن يسمع كل واحد للآخر. يعني في جمعة خيركم عندنا نماذج كثيرة جدا لشباب كانوا سببا في التحاق إخوانهم وأخواتهم بحلقات خيركم، وأصبحوا والله من أفضل النماذج القرآنية في خيركم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من دل على خير فله مثل أجر فاعله، فما أجمل أن تكون سببا في أن يبدأ أخوك طريقا مع كتاب الله، ولك من الأجر مثل ما يكون له من الخير بإذن الله. نعلم جميعا شيخ عبد الرزاق أن الأخوة من أسمى المعاني الإنسانية في هذه الحياة. يظل الأخ أو الأخت الكبرى هما رمز الأمان بعد الأم والأب، وهما الشخص الذي يتمنى لباقي إخوته النجاح والتميز في حياتهم. ومن أبرز الجوانب المهمة تعليمهم لكتاب الله وإرشادهم إلى حلقات القرآن.
2: نعم. شيخ عبد الله، يعني بتبقى لنا تقريبا دقيقتان، لو تكلمنا باختصار عن مشروع كفالة الأجزاء في جمعية خيركم، وكيف يمكن للمستمعين المشاركة فيه؟
3: عندنا في خيركم المشاريع متعددة ومتنوعة، منها مشروع كفالة الأجزاء. فكرته ببساطة أن يساهم المحسن في كفالة جزء من كتاب الله، يكون بذلك شريكا في الأجر الذي يرتبط بتعليم القرآن الكريم وتحفيظه. هذا المشروع تحديدا يجمع بين سهولة المشاركة واستمرار الأجر بإذن الله عز وجل. فأحيانا الإنسان يقول: أنا أريد أن أتصدق لكن أرغب أو أتساءل أين أضع صدقتي، فنقول هذا من باب من أجمل الأبواب أن تجعل عطاءك سببا في تعليم القرآن وتحفيظه، والأجمل أن هذا الأثر لا يقف عند لحظة التبرع، فأنت عندما تعطي اليوم أو تساهم اليوم يستمر الأثر مع الطالب الذي يتعلم، كل آية تحفظ وكل مرة يقرأ فيها كتاب الله، والطالب يصبح معلما والمعلم يخرج طالبا، والعملية بالأثر تستمر بإذن الله عز وجل. نحن ندعو الإخوة والأخوات من يستمع لهذا البرنامج الآن أن يجعلوا لهم نصيبا من هذه المشاريع، والباب ليس مقتصر على مبلغ كبير، الإنسان ربما بما يستطيع ب199 ريال بجزء واحد، أو 5 أجزاء ب995، أو 15 جزء لمن أراد أن يكفل نصف ختمة ب2985، أو ربما تكفل ختمة كاملة ب30 جزءا ب5970 ريال. الجمعية بحمد الله تسهل هذه الخير الوصول إلى هذه المشاريع المساهمة فيها من خلال قنواتها الرسمية وموقع جمعية خيركم لتعليم القرآن وتحفيظه، أو من خلال حساباتنا في جميع منصات التواصل الاجتماعي باسم خيركم، أو التبرع مباشرة عبر متجر خيركم الإلكتروني qjstore.org.sa، أو التواصل عبر رقمنا الموحد 92001660 92001660. هذا الرقم في خدمة الواتساب، وكل المعلومات التي ذكرتها مثبتة في جميع منصات التواصل الاجتماعي لمن أراد أن يعود إليها. جميع وسائل الدفع الإلكترونية متاحة بكل سهولة وأمان. نسأل الله كريم رب القرآن أن يجعل هذا المشروع خالصا لكريم وجهه ومباركا في أثره وعظيما في نتائجه. في الختام أحب أن أقول لكل أب أو أم يسمعنا الآن، لا تؤجل تعليم ابنك القرآن. ابدأ بخطوة بسيطة، سجله في حلقة، شجعه، تابعه، افرح بإنجازه، وكن أنت القدوة. وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم ونجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهله خاصته.
2: الأستاذ عبد الله بن أحمد الأبنوي، مدير إدارة الاتصال المؤسسي والشراكات والناطق الرسمي لجمعية خيركم بمحافظة جدة لتحفيظ القرآن الكريم، شكرا جزيلا لكم وبارك الله في جهودكم.
0: اللهم بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا.
4: تخيل حرفا يقرأ وجزءا يتلى بفضل كفالتك، جمعية خيركم لتعليم القرآن وتحفيظه تتيح لك ذلك. ب199 ريالا يمكنك أن تكفل جزءا قرآنيا وتكون شريكا في تخريج آلاف الحفاظ، إذ خرجت خيركم أكثر من 2852 حافظا وحافظة عام 1447 للهجرة. نرحب بدعمكم عن طريق متجر خيركم qjstore.org.sa، الرقم الموحد والواتساب 920016670. ساهم الآن وكن جزءا من هذا الخير العظيم.
0: اللهم بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا. 8 صباحا، إذاعة القرآن الكريم، موجز لأهم الأنباء.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. خادم الحرمين يتلقى رسالة خطية من رئيس دولة الإمارات تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين.
5: ولي العهد يتلقى رسالة خطية من رئيس الوزراء البريطاني.
2: ولي العهد يلتقي الرئيس الفرنسي ويعقدان اجتماعا ثنائيا ورأسان اجتماع مجلس الشراكة الاستراتيجي.
5: ولي العهد والرئيس الفرنسي يشهدان تبادل عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم.
2: ولي العهد والرئيس الفرنسي يحضران اجتماع الطاولة المستديرة الفرنسي السعودي.
5: توقيع اتفاقيات شراء ومذكرات تفاهم في مجال الطاقة والصناعة على هامش الطاولة المستديرة الفرنسي والسعودي.
2: صدور بيان مشترك في ختام زيارة سمو ولي العهد إلى فرنسا.
5: المملكة وفرنسا تدينان الهجمات على مضيق هرمز وتهديد الممرات المائية.
2: وزارة الثقافة تعلن إنشاء مركز ثقافي سعودي في باريس.
5: وصول 6 شاحنات إنسانية جديدة إلى مديرية المظفر بمحافظة تعز مقدمة من مركز مكس المال للإغاثة.
2: الداخلية غرامة 50,000 ريال والسجن والترحيل عقوبة الوافد الذي يعمل لحسابه الخاص.
5: التجارة تستدعي أكثر من 84,000 تويوتا كامري لخلل في لوحة العدادات.
2: وزارة الخزانة الأمريكية تعلن رسميا رفع اسم سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب.
5: الأمم المتحدة تحذر من استمرار سقوط المدنيين وتفاقم سوء التغذية المزمن في غزة.
2: إجلاء نحو 13,000 شخص بسبب الأمطار الغزيرة في الصين.
5: قدمنا لكم أيها الإخوة المستمعون الكرام عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية موجز 8:00 صباحا، نشكركم لطيب المتابعة ومازلنا معكم مستمرين في حلقتنا من برنامجكم اللهم بك أصبحنا. نتحدث في هذه الحلقة عن السنة الأولى الدراسية، ونستقبل اتصالات والمشاركات على أرقام التواصل 011-45-9999 أو رسائل واتساب على الرقم 0534-600-600، أو كذلك بإمكانك أن ترسل رسالة عبر تطبيق منصة إكس. فمرحبا بكم مستمعينا الكرام.
0: اللهم بك أصبحنا،
4: بك أصبحنا، بك أصبحنا. من مشاريعنا سقي الماء، إفطار يومي الاثنين والخميس، كفالة معتمر، وجبة زائر، العربات المساندة وغيرها كثير. كن شريكا في خدمة ضيوف الرحمن في مكة المكرمة، حيث تتضاعف الأجور وتكتب أعظم قصص العطاء. بدعمك تسهم في تقديم الخدمات التي تعين المعتمرين والزوار على أداء مناسكهم بيسر وطمأنينة من خلال برامج الضيافة والمبادرات الإنسانية. ساهم اليوم في دعم برامج خدمة ضيوف الرحمن التي تقدمها جمعية مواسم من خلال الاتصال والواتساب 0531-31-1414 أو زيارة موقع التبرعات الخاصة بالجمعية، وكن من أهل الخير الذين يتركون أثراً لا ينسى. ساهم الآن، فخير الناس أنفعهم للناس، وخدمة ضيوف الرحمن من أجل القربات.
0: اللهم بك أصبحنا،
4: بك أصبحنا، بك
1: أصبحنا. هدى للناس، للناس.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
6: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبين

0: اللهم بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا.
2: ما شاء الله، استمعنا لهذه التلاوة المباركة للقارئ الشيخ الفاضل طلال الراجحي وفقه الله. حياكم الله مستمعين الكرام، وأهلا ومرحبا بكم. وحلقتنا اليوم نتحدث فيها عن أول سنة دراسة، ويعني هناك لا شك يعني مجموعة من التجارب والمواقف التي حصلت للإخوة. هذا أخونا عمر الفقيم بالجرشي يقول: مواقع تجربة المدرسة إما أن تكون بيئة جاذبة أو بيئة طاردة ومنفرة للطلاب والطالبات. شكرا لك يا عمر، الله يعطيك العافية. وفعلا وأنا يعني أتوقع أن المعلم أو الهيئة الإدارية على قولة أبو عبد الله والهيئة التعليمية لهم الأثر الكبير في ذلك، يعني ما لأن إحنا الابتسامة البسيطة والكلمة الطيبة يعني تخلي المكان كأنك في جنة، وأحيانا الأجواء واحد مكشر ومكفهر.

0: وصل عمري 26 عاما ولا زلت متمسك بعادة الوالد وهي الاستماع والاستفادة. شكرا جزيلا لأخينا على هالمشاركة.
1: الله يسعده ويبارك فيه.
2: اللهم بك أصبحنا،
3: بك أصبحنا، بك أصبحنا. تغطية،
2: تغطية.
1: حياكم الله مستمعينا الكرام. نظمت جامعة أم القرى ملتقى المستجدين للعام الجامعي 1448 تحت شعار اكتشف تعلم انطلق، لتهيئة الطلبة وتعريفهم بالبيئة الجامعية والخدمات والفرص المتاحة لهم. نسعد بأن ينضم معنا عبر الهاتف الدكتورة ياسمين الرشيدي وهي عميدة عمادة شؤون الطلاب بجامعة أم القرى. دكتورة ياسمين، السلام عليكم ورحمة الله.
4: وعليكم السلام ورحمة الله، أسعد الله صباحكم جميعا.
1: الله يحييك دكتورة. وش أبرز أهداف هذا الملتقى؟
4: الحقيقة الهدف الأساسي من الملتقى أنه نهيئ أبناءنا وبناتنا الطلبة المستجدين لبداية جامعية أكثر وعي وثقة، ونختصر عليهم الكثير من الوقت والجهد اللي ممكن يحطوه في البحث عن المعلومات والخدمات التي يحتاجون إليها في أيامهم الأولى. زي ما تعلمون، الانتقال من المرحلة الثانوية للمرحلة الجامعية يعتبر تغير جدا كبير في حياة الطالب. الحياة الجامعية تتطلب قدرا أكبر من الاستقلالية، المسؤولية، معرفة الأنظمة، القدرة على الطالب أنه يتخذ القرارات ويستفيد من الفرص المتاحة. لهذا السبب أردنا أن الملتقى ما يكون مجرد لقاء تعريفي يستمع فيه الطالب إلى معلومات كثيرة حقيقة قد ينساها بعد خروجه. صممنا هذا العام الملتقى في صورة تجربة تفاعلية يعيشها الطالب بنفسه تحت شعار اكتشف تعلم وانطلق. الطالب يكتشف خلال الملتقى الجامعة وما تقدمه له، ويتعلم من خلال مجموعة من الأسئلة والتحديات والتجارب القصيرة، ثم ينطلق في رحلة جامعية أكثر وعياً بحقوقي واجباتي والخدمات والفرص اللي ممكن يستفيد منها. الصراحة هدفنا الأكبر أنه يشعر الطالب أنه منتمي لهذا الصرح ولهذه الجامعة منذ اليوم الأول، وأن يدرك أن الجامعة حقيقة ليست مجرد محاضرات واختبارات، بل حقيقة بيئة متكاملة تعينه على بناء شخصيته، تنمية مهاراته واكتشاف قدراته ومواهبه.
1: جميل. طيب دكتورة، كيف هي الملتقى الطلبة لبداية رحلتهم الجامعية؟
4: كما أشرت، إحنا صممنا الملتقى بصورة تفاعلية تتكون من 10 محطات. في كل محطة يمر الطالب بأسئلة وتحديات بدلا من تقديم المعلومة بالطرق التقليدية. تبدأ الرحلة بالتعريف الطالب بجامعة أم القرى، كلياتها، بيئتها الجامعية. في المحطات التالية يتعرف الطالب على الخدمات اللي يحتاجها، حقوقه وواجباته، أنشطة، أندية طلابية والرياضة الجامعية وخدمات الدعم والصحة. يتعرف كمان أيضا الطالب على مجموعة من الفرص المتاحة له للتطوير زي مجالات التدريب والتطوع والابتكار وريادة الأعمال وتنمية المهارات. بدأنا معاه من مكتب الخريجين وتنمية المهارات المهنية، لأن يعلم حقيقة بأن تنمية مهاراته تبدأ منذ يوم الأول وليس في نهاية رحلته الجامعية، إلى جانب الخدمات المعتادة من عمادة القبول والتسجيل وعمادة شؤون الطلاب. وطبعا عرفناه بكليته عن طريق تعاون أو اتصال مباشر مع الكليات حسب الأيام المخصصة. في كل محطة الطالب ما يكتفي فقط بالاستماع بالطريقة المعتادة، بل عنده أيضا مجموعة من الأسئلة كما أشرت يبحث فيها عن المعلومة ويجيب عن سؤال أو ينفذ تحدي، فيكون التعلم عن طريق التجربة أفضل وأرسخ في عقل الطالب. وفي نهاية هذه الرحلة أو بعد انتهاء 10 محطات، أتوقع بإذن الرحمن بأن الطالب يكون كون تصور واضح وبدأ بداية أكثر وعي وثقة. كمان عندنا بعد الانتهاء من هذه المحطة لا ينتهي دورنا، عندنا أيضا برامج تهيئة تنظمها الكليات والأقسام تطلع الطالب فيها على الأدلة واللوائح.
1: جميل. وش أبرز كذلك البرامج والخدمات المقدمة للمستجدين؟
4: بجانب معرض المصاحب اللي يحتوي على 10 تجارب التفاعلية، الملتقى مجهز بجميع الجهات داخل الجامعة للتواصل المباشر. حرصنا أيضا على إبراز الفرص اللي يمكن للطالب أن يستثمرها منذ سنته الأولى. ومن المبرامج المهمة المصاحبة للملتقى أيضا مبادرة أرشدني، وهي معانا في نسختها الثالثة، وتهدف هذه المبادرة إلى إرشاد الطلبة والمستجدين داخل الحرم الجامعي، تعريفهم بمواقع الكليات، العمادات، الجهات المختلفة، الإجابة عن الاستفسارات العامة، فلا يشعر الطالب في أيامه الأولى بأنه تائه أو لا يعرف إلى أين يتجه. وحقيقة هذه من المبادرات اللي كانت عبارة عن مبادرة طلابية بدأت معانا منذ 3 سنوات. التهيئة عندنا لا تتكلم.

0: وقف بانتهاء الأسبوع الأول، ينطلق بإذن الرحمن في الأسبوع الثاني برنامج متكامل لتهيئة الطلبة المستجدين، يضم 15 برنامجا تدريبيا متنوعا، إذا أتم الطالب مجموعة منها يحصل على شهادة إتمام برنامج التهيئة واللي تضاف في سجله التجاري وتكون أولى سجله المهاري وتكون أولى إنجازات الطالب في سجله المهاري داخل الجامعة. عندنا أيضا هذه السنة جهزنا برنامج جديد اسمه برنامج الوعي باللوائح والأدلة الطلابية، يتضمن لقاءات موجهة للطلبة وورش متخصصة لأعضاء هيئة التدريس.
1: جميل. نختم أيضا دكتور الله يعطيكم العافية عن رسالة تقدمونها للطلبة مع بداية العام.
0: أتمنى من أبنائنا وبناتنا الطلبة أن يبدأوا بإذن الرحمن هذه المرحلة بنية صادقة ويكون عندهم طموح كبير يعانق السماء واستعداد حقيقي للتعلم والتجربة. حقيقي سنوات الجامعة يمكن هي أفضل السنوات اللي حتمر عليهم في حياتهم ولكنها تمر سريعا، فنصيحتي لهم أنه لا يجعلوها مجرد محاضرات واختبارات ودرجات، يكتشفوا الجامعة والفرص من حولهم، يكتشفوا أنفسهم وقدراتهم وما يستطيعون فعله، ويستغلوا جميع الفرص اللي تمكنهم الجامعة من إن هم يطوروا مهاراتهم أو إن هم يمثلوا فيها أنفسهم أو الجامعة، يتعلموا من قاعات الدراسة، من التجارب وحتى من الإخفاقات، لأنه الإخفاق هو جزء طبيعي جدا من التجربة يسبق النجاح بإذن الله. وأيضا أتمنى أن هم في اكتشافهم لإخفاقاتهم يوجهوا قدراتهم ويوجههم إلى الطريق الأنسب لهم، ثم أتمنى منهم الانطلاق في المشاركة الفاعلة في الأندية، الأنشطة، تجربة الرياضة، التطوع، الابتكار، المنافسة وصناعة التجربة بأنفسهم. حقيقة دورنا في جامعة أم القرى إن إحنا نعين الطالب في مرحلته الأولى أو في خطواته الأولى، لكن حقيقة تفاصيل الرحلة الجامعية فهي بيد الطالب يكتبها بنفسه. إذا الطالب اختار أن يستغل جميع الموارد اللي تقدمها له الجامعة فحتكون فرصة كبيرة له في التطور والازدهار بإذن الرحمن. وأتمنى في ختام كلمتي عام جامعي موفق لجميع الطلبة ورحلة ثرية بالعلم والإنجاز والقيم، ونرحب بهم في جامعتهم جامعة أم القرى.
1: الله يعطيكم العافية دكتور ياسمين الرشيدي، وأنت عميدة عمادة شؤون الطلاب بجامعة أم القرى، ونسأل الله ينفع بجهودكم، ونسأل الله التوفيق للطلاب والطالبات. شكرا جزيلا لكم.
0: حياكم الله. شكرا لكم.
2: اللهم بك أصبحنا،
3: بك أصبحنا، بك
2: أصبحنا. شاركونا في حساب بك أصبحنا على منصة إكس وعلى الواتساب رقم
3: 0534-600-600
2: وباتصالاتكم
3: على الهاتف رقم
2: 011-4052-999.
3: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا.
3: هدى للناس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: الله.
1: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا.
3: استمعنا ما شاء الله تبارك الله لهذه التلاوة، والتلاوة المجودة للقارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي رحمة الله تعالى عليه.
4: حياكم الله مستمعينا الكرام من جديد. نذكر موضوعنا في هذه الحلقة سنة أولى مدرسة، وما شاء الله مشاركات كثيرة، وكأننا يعني أثرنا الذكريات التي في أذهان المستمعين الكرام عن أول يوم في المدرسة. وهذه أيضا رسالة مستمعين الكرام من أخينا حمود، يقول: كنت مدرس في الصفوف الأولى في عام 1415، وكان يوجد طالب مزعج ومشاغب ودائما يعمل مشاكل مع زملائه وفي المدرسة ولا يخرج من البيت. يقول: قلت للطالب أنت رئيس الفصل من الآن. بعدها تغير 100% والتزم في الدراسة والتزم الهدوء مع زملائه. هذا موقف لا أنساه أبدا لأكثر من 20 سنة.
3: أيضا هذه الأخت سمت نفسها صديقة البرنامج، فاطمة علي آل ضيف الله، تقول: أول سنة بالمدرسة تذكر أختي الكبيرة راحت معي لأن والدتي كفيفة، دعواتكم يا الله يعوضها الجنة. تقول: أم صديقتي عرفتني بابنتها وساعدتني، وكانت نعمة الأم ونعمة الصديقة، وافترقنا وتلاقينا في الجامعة. جزا الله خير أختك، جزا الله أيضا أم صديقتك خير الجزاء اللي ولفت بينكم وخلت الأمر هين عليك.
4: نعم، ما شاء الله تبارك الله. أيضا يقول أبو عبد الرحمن: الخطوات التي تحتاج طول البال والصبر. البكاء والارتباك طبيعي عند الأطفال، تعبكم في تأسيس الصغار وصبركم على تعليمهم هو أعظم استثمار وأجر مستمر يمتد لكم في الدنيا والآخرة. وتطبيق الحديث النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عن عمله إلا من ثلاث، إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. شكرا جزيلا لأخينا أبو عبد الرحمن على هالمشاركة.
3: أم حمود الغميز تقول: أتذكر قبل 50 سنة أول يوم لي في أولى ابتدائي، كان جسمي صغير جدا ولم أعرف أن جسمي صغير إلا أول يوم، لأن زميلاتي أطول مني وكنت أبكي. تقول: كانت معلمتي مصرية الله يذكرها بالخير اسمها إكرام، لم أنسى ما فعلت معي. تقول: حملتني مع عبد الله. تقول: كان جسمي صغير
4: ما شاء الله.
3: أيوه. تقول: والمعلمة المصرية جزاها الله خير صحت، قامت تقوم أبتسم تقول: شالتني وحطتني كذا، يعني زي ما نشيل الأطفال كذا
4: ما شاء الله،
3: وطبطبت علي ورقدت على كتفها.
4: ما شاء الله ما شاء الله، الله يجزاه خير. المعلمة إكرام أكرمت هذه الطالبة وتبشر بالخير من الله جل وعلا. فمن يكرم الناس سيكرمه الله جل وعلا إن شاء الله.
3: والراحمون يرحمهم الرحمن. يعني سبحان الله، ترى فعلا الصغار هذول يكونوا في نوع من الرهبة وكذا، فوقوع الرحمة في قلبك أنت، ثم ينبني على ذلك أنك مثل ما أما تشيله ولا تضمه ولا تسكته ولا تعطيه ولا، ترى الرحمة هذه هي اللي دخلت ذلك تلك المرأة أو ذلك الرجل الذي سقى كلب للرحمة اللي وجدها في قلبه. يعني وجد رحمة في قلبه فسقى كلب، أو المرأة بغي وجدت أيضا كلبا يعني يلحس الثرى من العطش فسقته، لما في قلبها من الرحمة أدخل الله سبحانه وتعالى وغفر لها وأدخل الله الجنة. فالرحمة دائما يعني تجعل الله يرحمك، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، ما قال النبي عليه الصلاة والسلام.
4: سلطان الزنبقي يقول: نعم أتذكر أول يوم لي في المدرسة، كنت أشعر بالفرح والحماس وفي الوقت ذاته بشيء من الخوف والرهبة. أتذكر لقاء المعلمين وزملائي والتعرف على المدرسة والفصل الجديد، وكان يوما جميلا لا ينسى. شكرا جزيلا أخينا سلطان على هذه المشاركة.
3: من المشاركات أيضا هذه مشاركة من أبو مصعب من الأحساء، يقول في مشاركة يقول: تذكر يمكننا في أول سنة، يقول موقف ما أنسى. يقول: تطعيم الطلاب كان يطعمونهم في المدرسة، فيقول جاء واحد من الطلاب متحمس ومع عبد الله، يقول ونغزل إبرة في يده ونحاش، يقول من اللاحقة بس بنفك الإبرة في يده منغوزة في يده من الربشة والخوف.
4: الله يستر. من الوخزة.
3: من الوخزة إيه. فهذا يقول من المواقف التي لا أنسى.
4: نعم. معنا عاصم الرياض، تفضل يا عاصم.
5: ورحمة الله وبركاته.
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
5: حياكم الله وبياكم.
4: الله يحييك.
5: يوفقكم. أنا أذكر من المواقف صراحة اللي كانت مضحكة وكانت في نفس الوقت يمكن فيها ردة فعل ما كانت كويسة. كانت أول سنة جامعة، كان والدي دكتور في الجامعة، كان يقول الوقت هذا اللي يقولون أسبوع الميت، كان يقول روحوا وعرفوا فصولكم وين قاعاتكم وين توقفون سياراتكم كتهيئة، بحكم أول أسبوع ما كان الجامعات فيها دراسة.
4: أي نعم.
5: فكنت أنا وولد عمي واحد من الزملاء ذهبنا إلى الجامعة في أول يوم سيارتنا طبعا. بدينا نعرف قاعاتنا، هذه قاعاتنا، هذه شؤون الطلاب، هذه كذا هذه كذا، الى ان واحد من الزملاء دخل قاعته، كان اول يوم اللي هو احد يمكن خلينا نقول الساعه 8 صباحا او 9. في يوم دخل القاعه وجد دكتور موجود جالس في القاعه في اول اسبوع اللي هو احنا نسميه اسبوع الميت. في يوم شافه فاتح كتاب 400 صفحه وهو مو مهيئ اصلا للجامعه للدراسه، ما يدري شلون دراسه الجامعه، وشافه من اول مره نظره، قال انت طالب في القاعه؟ قال لي، قال تفضل. قال اليوم ايه؟ قال اجلس. قال اليوم؟ قال لا اليوم احنا بنشوف قاعتنا. قال لا اليوم بدات الدراسه خلاص، اذا الجدول كينا تفضل معنا. وما كان في احد في القاعه الا يعني هو يوم يدخل. حصلت عنده رده فعل بحكم انه ما هو مهيئ. راح شؤون الطلاب اللي كنا عرفنا مكانهم، قال انا بسحب ملفي، انا من الدرس الجامعه، انا خلص.
3: من شكل الكتاب،
5: من شكل الكتاب، والدكتور لابس نظاره وكان كذا ناظرنا عند الباب، احنا داخلين احنا هيبه ما ندري ايش متعودين بالثانوي
3: حلو لابس نظاره
5: ايه، فهو بت الموقف ناظرنا كذا، نزل النظاره، قال انتم طلاب هنا؟ قلنا ايه. قال تفضلوا. قال لا خوينا، لا بس احنا جايين نشوف القاعات وكذا كذا. ثم نزلنا شؤون الطلاب، قال انا ملفي بسحبه ولا نبدا درس جامعه، وطلع سبحان الله عاد راح ما كمل دراسه سبحان الله
3: بسبب نظاره الدكتور.
5: بسبب ايه يعني؟ ردت فعل اول يوم الدكتور جالس شاف 400 كتاب 400 صفحه، متعودين الثاني من الملخصات كتيبات ما كان هو مهيئ ولا كنا مهيئين احنا.
4: طيب راح مهيئ،
5: طلع راح كليه ثانيه، راح كليه دبلوم يعني ما يدرس جامعه، قال له جامعه، وكان يعني جامعه الامام أيه. تعرف كتبهم مجلدات وكذا
4: إيه. نعم.
5: سبحان الله. لكن سبحان الله الان الرجال يدرس ماجستير، كمل بكالوريوس، كمل دبلوم وبكالوريوس، والان يدرس الماجستير
4: ما شاء الله ما شاء الله يوفقه.
5: بس الكلام على التاهيل او التهيئه للجامعه يعني تختلف تماما عن الثانوي. الناس نعتقد احنا كنا الثانوي حصه حصه فسحه حصه، ما في يعني.
4: اجل نقول لدكاتره اول اسبوع لا يلبسون النظارات،
5: والله يخوفون صراحه. انا خفت وقتها
4: الله يذكرك،
5: كانت تخوف. الله يعافيك،
4: الله يجزاك خير يا عاصم، شكرا جزيلا لك على المشاهده.
3: ممكن احنا من تغطيتنا اليوم وتغطيه امس كلها عن تهيئه طلاب الجامعه المستجدين، اللي امس كانت في جامعه الملك سعود واليوم في جامعه ام القرى
4: ما شاء الله.
3: هذه البرامج الجميله يعني الجيده اللي فعلا تهيئهم ما ينصدم مثل نظاره الدكتور.
4: لا هو ترى ما هو بمساله النظاره، ترى اذا كان لابس نظاره وناظرك من يعني من الاسفل
3: هذه
4: اللي يمكن جعلت أرعبة الطالب وصاحب ملف وأيضا الكتاب اللي 400 صفحة الله يعيننا وياه
3: سبحان الله. لا كل إنسان يتدرب. نذكر يمكن كنا ندرس في الثانوي والمعهد، كان يجونا بعض طلاب الجامعة
4: أي.
3: وأنا أشوف كتبهم أقول معقول رحت الجامعة بدرس ذا الكتب؟
4: سبحان الله
3: سبحان الله تتيسر وتدرج كذا يعني. رحنا الجامعة درسناه ومشت الأمور ولا لنا العافية
4: صحيح. وايضا ممكن الدكتور جزاه الله خير يبسط هذا الكتاب من خلال شرحه
3: صحيح.
4: اي فتكون ان شاء الله الامور طيبه، والواحد لا يحكم على الموضوع من اول وهله، انما يعني يجرب فصل، ويمكن ما شاء الله يصير متفوقين ايضا، ممكن يكون معيد، ممكن يحضر ماجستير والدكتوراه ما شاء الله، فلا يحكم على الموضوع من اول وهله
3: صحيح. هذه تقول كانت بنتي من الروضه تكره المدرسه وتكره الصباح، ودخلنا متاهة الأسباب المنفرة من المدرسة، بعدين اكتشفنا النوم هو السبب الرئيسي، الطفل ضروري يكمل 8 ساعات نايم، والحين هي سادس ابتدائي بسم الله عليها تصلي العشاء وتنام حتى مستواها الدراسي تغير. والله موضوع النوم فعلا مهم جدا يعني، كثير من الطلاب يكرهون الدراسة ويكرهون المدرسة وقومة الصبح والغثاء، وحتى أنها يعني ممكن تكون ذكريات سيئة وصعبة لأنها ما يأخذ راحته وكفايته من النوم. فيكون الطالب يرقد بدري من يصلي العشاء وهو خامد، سيكون له إن شاء الله أثره على نشاطه وقوته واستقباله يومه الجديد وهو مبسوط ومرتاح.
4: نعم. أيضا هذه مشاركة من أحد المستمعين الكرام جزاه الله خيرا، يقول بالنسبة يقول أنا الآن عمري 52 سنة وأكره أول يوم دراسي بسبب طفلة فترة الصيف، وطلبت يعني يقول هذه الطفلة يمكن صار لها ردة فعل من المدرسة، فالتالي يمكن شافت موقف معين في المدرسة وكذا، لكن ما يمكن الكثير من المستمعين الكرام ما شاء الله تبارك الله يحملون ذكريات جميلة عن أول يوم دراسي.
3: صحيح. الله يعطيك العافية أبو عبد الله، وشكرا للمستمعين الكرام. إذا وصلنا مستمعين الكرام إلى آخر هذه الحلقة، يعني احنا في الاسبوع هذا الاول هو اسبوع ما يسمونه تمهيدي كذا ولا
4: اي نعم اسبوع التمهيدي صحيح.
3: نسأل الله يوفق الطلاب والطالبات ويعينهم على مشوار طويل إن شاء الله حافل بالعلم والتعلم ونفع البلاد إن شاء الله.
4: وأيضا يعني كما قلنا المؤسسة التعليمية لها دور كبير جدا في تهيئة الطلاب حتى لا يتحول من طالب مستجد إلى طالب مستدج.
3: ذكرت أنا ذكرنا في الجامعة مرة فأشوف واحد إحنا جالسين نفطر واحد طالب جدي واضح انه مستجد لكنه فعلا كان داج يقول يجي ويطل يشوف السيارات ويرجع ويروح ثم جانا قال يا الربع انا اشوف موتر الولد وين اجي معه يطلع عليه من الدور الثاني يشوف الموتر لا بعد تعال من هنا ننزل مع ذا الدرج وامورك تمام
4: واضح في رهبه
3: بشكل
4: الدكتور في محاضره الاولى لابس نظاره الله يحفظكم جميعا.
3: الله يجزاك خير. شكرا لكم عبد الله. شكرا لكم مستمعينا الكرام. نلتقيكم إن شاء الله في حلقة الغد يوم الأربعاء حلقة طبية كالمعتاد. نستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: في أمان الله.
0: هذا البرنامج برعاية جمعية خيركم لتعليم القرآن الكريم وتحفيظه بمنطقة مكة المكرمة.
1: سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك اللهم ونتوب إليك
0: ناهضين لتحقيق الأحلام
1: نودعكم بالسلام وفي صباح آخر نلتقيكم
0: فالسلام عليكم
1: السلام عليكم
0: اللهم
1: بك أصبحنا
0: بك أصبحنا

0: آيات العقيدة.
1: نقدم لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ محمود خليل الحصري رحمه الله من سورة آل عمران.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين. أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم.

أن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به.

قل صدق الله، فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا

ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا

كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون.

وأولئك لهم عذاب عظيم. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون.

تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق، وما الله يريد ظلما للعالمين. ولله ما في السماوات وما في الأرض، وإلى الله ترجع الأمور.

بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم.

بغير حق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون.

أنفسهم فأهلكت وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون.

يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون.

قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها

ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون إذ تقول للمؤمنين ألن يكفر

وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين.

ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم.

واتقوا الله لعلكم تفلحون. واتقوا النار التي أعدت للكافرين. وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون.

0: قدمنا لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ محمود خليل الحصري رحمه الله من سورة آل عمران.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن اللهم بك أصبحنا،
2: تنفس الصباح بيوم جديد.
3: سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
1: اللهم بك أصبحنا. رفيق الصباح المنوّع بمواضيعه وضيوفه وفقراته ومشاركاتكم يزدان ويتضوع. اللهم بك أصبحنا يأتيكم من الأحد إلى الخميس عند 6:30 صباحا.
2: من برامجنا في إذاعة القرآن
1: هدايات من الحديث الشريف.
4: هدايات الحديث الشريف، أحاديث نبوية صحيحة منتخبة، نتنعم في أفيائها ونحلق في عليائها.
1: تأملات في هدايات نخبة مختارة من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. هدايات من الحديث الشريف مع عبد الرحمن بن صالح العجاجي يأتيكم اليوم عند 10 صباحا.
2: من برامجنا في إذاعة القرآن
1: شرح عمدة الأحكام.
5: شرح عمدة الأحكام
6: برنامج يتناول بالشرح والإيضاح
5: كتاب عمدة الأحكام من كلام خير الأنام
6: عليه الصلاة والسلام.
1: شرح عمدة الأحكام مع الدكتور فهد الماجد يأتيكم غدا عند 10 صباحا.
7: إذاعة القرآن الكريم
8: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم عبد الرحمن ابن محمد الشايع، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد عليه وعلى آله وصحابته أفضل صلاة وأتم تسليم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في بدء هذه الحلقة من البرنامج اليومي نور على الدرب. هذا البرنامج الذي نسعد بتقديمه إليكم عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. وفي بداية هذه الحلقة باسمكم جميعا نرحب بضيف برنامجنا معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، فأهلا ومرحبا بكم معالي الشيخ.
2: بارك الله فيك ورحب بك وأرحب بأحبتي المستمعين الكرام، وأسأل الله جل وعلا لهم التوفيق والسعادة، كما أسأله سبحانه أن يجعل هذا اللقاء لقاء نافعا مباركا.
1: اللهم أمين. على بركة الله نبدأ بقراءة ما ورد من أسئلة المستمعين والمستمعات، والبداية بسؤال حول المولد النبوي وهل يشرع الاحتفال به معالي الشيخ.
2: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فقد بعث الله جل وعلا رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم لهداية الخلق وإصلاح أحوالهم. قال تعالى: محمد رسول الله، فأثبت له الرسالة. وقد جاء في النصوص بيان مكانة هذا النبي، قال تعالى: إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا. وقال جل وعلا: وأرسلناك للناس رسولا، وكفى بالله شهيدا. ولهذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم حقوق، فمن أول حقوقه أن يطاع صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. وقال تعالى في كتابه العزيز: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ومن حقوقه صلى الله عليه وسلم التحاكم إليه وإلى سنته بعد وفاته، قال تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وقال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ومن حق النبي صلى الله عليه وسلم السير على طريقته واتباعه والاهتداء بهديه، كما قال جل وعلا: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ومن حق النبي صلى الله عليه وسلم أن نحبه محبة أعظم من محبتنا لأنفسنا ولوالدينا

0: رد، وكما قال صلى الله عليه وسلم: كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ومن حق النبي صلى الله عليه وسلم أن نجعل حياتنا على طريقته لنكون بذلك من المهتدين. وإذا نظرنا في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم لم نجد أنه قد جعل يوم ميلاده يوم احتفال يجتمع الناس فيه ويظهرون فيه شيئا من الفرح أو يخصونه بشيء من العبادات، فلم يعهد عنه صلى الله عليه وسلم ولا عن صحابته ولا عن القرون الثلاثة المفضلة أنهم احتفلوا بيوم مولده صلى الله عليه وسلم. والخير، كل الخير في الاهتداء بهديه والسير على طريقته صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وكما قال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وإذا تأمل الإنسان وجد أن قراءة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وسنته لا يحسن تخصيصها بيوم واحد من أيام السنة، وترك بقية أيام السنة لا تقرأ فيها سيرته ولا يستمع لسنته صلى الله عليه وسلم. ومن هنا فإنه لا يصح أن نخص يوما بعينه نحتفل فيه بميلاده صلى الله عليه وسلم. وإذا نظرنا في كثير من طرائق أولئك الذين يحتفلون نجد أنهم لا يستندون إلى دليل من كتاب الله جل وعلا على ذلك الاحتفال، ولا يجدون من سنة النبي صلى الله عليه وسلم ما يؤيد فعلهم. والخير، كل الخير في الاتباع للمصطفى صلى الله عليه وسلم، لا في الابتداع واختراع عبادات جديدة لم تكن معهودة عنه صلى الله عليه وسلم.
1: اللهم صل وسلم عليه. أحسن الله إليكم معالي الشيخ. هذا المستمع يقول بأنه يقوم بتوزيع ملصقات الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والدعوة إلى ذلك على واجهات المحلات وفي بعض اللوحات، وذلك لتذكير الناس بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فهل فعله حسن؟
0: نعم، ليس هذا من الأفعال الحسنة، فإن هذه اللوحات مملوكة لأربابها، ولا يجوز لغير ملاكها أن يتصرفوا فيها أو أن يضعوا عليها ملصقات، مهما كانت هذه الملصقات، إلا بإذن من ملاك تلك اللوحات. وبالتالي لا يجوز للإنسان أن يتصرف في ملك غيره بدون إذنه. وقد قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. وقال تعالى: ولا تعتدوا إنه لا يحب المعتدين.
1: نعم، جزاكم الله خير معالي الشيخ. هذا مستمع يقول: ما حكم نشر الأحاديث والقصص من السيرة حتى لو لم تكن صحيحة وثابتة، وذلك للاقتداء وتشجيع الناس على فعل الخير؟
0: في الصحيح من سنة النبي صلى الله عليه وسلم غنية عن الضعيف مما ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم مما لم يصح إسناده. ويتمكن الإنسان من الدعوة إلى الأعمال الصالحة بالاستشهاد بالآيات القرآنية والأحاديث الصحيحة التي فيها الغنية عن هذه الأحاديث الضعيفة. وقد يكون في هذه الأحاديث ترغيب في أعمال ثابتة، لكن يكون فيها شيء من الزيادة عما ثبت في الأحاديث الصحيحة، وبالتالي يكون الإنسان قد روج بين الناس منسوبا إلى رسول الله صلى الله

0: وسلم ما لا تصح نسبته إليه صلى الله عليه وسلم. ومن هنا فإنه ينهى عن نشر الأحاديث الضعيفة التي لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا ببيان حالها للتحذير منها.
1: نعم، جزاكم الله خير معالي الشيخ. هذا أحد المستمعين يقول في سؤاله: هل يجوز لي أن أقاطع صديقا أو قريبا لي بسبب مجاهرته بالذنوب؟
0: يحسن بالإنسان أن يتقرب إلى الله جل وعلا بعبادة الدعوة إلى الله، ومن عبادة الدعوة إلى الله أن يكون المرء ناصحا لإخوانه محذرا من معصية الله جل وعلا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قيل: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. وجاء في حديث جرير رضي الله عنه قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على النصح لكل مسلم. ولذلك إذا وجد الإنسان من قرابته أو من أصدقائه فعلا لمنكر من المنكرات فعليه أن يقوم بنصحه وإرشاده وبيان الآثار السيئة المترتبة على ذلك الفعل. والأصل في علاقة المسلم بالمسلم أن تكون على المودة والمحبة والمواصلة، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم. والله تعالى يقول: إنما المؤمنون إخوة. أما المقاطعة والهجران فإن الأصل فيه المنع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة. وقد ورد في الشرع استثناء ثلاث حالات لإجازة الهجر: أولها أن يخشى الإنسان على نفسه من المهجور لئلا ينتقل شيء من شر ذلك الشخص إليه، والثاني أن يخشى على الآخرين من الاغترار بذلك الشخص إذا كان بينه وبينك شيء من العلاقة، والثالث أن يكون مراد من هجر قرابته أن ينهاهم عن تلك الأفعال السيئة التي أقدموا عليها، ليكون ذلك من أسباب تأملهم في حالهم ومعرفة الآثار السيئة على إقدامهم على تلك المعصية والمجاهرة بها. ولذلك فالنصيحة لإخواننا أن ينصح بعضهم بعضا وأن يحذر بعضهم بعضا من معصية الله جل وعلا. وإذا كان الإنسان يخشى على نفسه سواء بسمعة سيئة أمام الناس أو بانتقال شيء من المعاصي إليه أو بموت قلبه برؤيته لتلك المعاصي واستمراءه لرؤيتها بتكرار النظر إليها، فحينئذ لا حرج على العبد في أن يجانب من يكون مجاهرا بفعل المعصية. كما أننا نؤكد على أنه حال فعل الإنسان للمعصية لا يكون المرء جالسا بجوار ذلك العاصي، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الجلوس على مائدة يدار عليها الخمر، فكان ذلك مشعرا بالمنع من جلوس الإنسان في مجلس يعصى الله فيه، كما قال تعالى: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. وكما قال تعالى: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره.
1: نعم، أحسن الله إليكم معالي الشيخ. هذا المستمع أبو مازن من خميس مشيط يقول: هل يجوز الكذب للإصلاح بين الناس؟
0: الأصل في الكذب هو التحريم والمنع، فقد جاءت النصوص بالمنع من الكذب وبيان أن الله لا يحب الكاذبين. قال تعالى: ألا لعنة الله على الكاذبين. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصدق طمأنينة والكذب ريبة. هذا هو الأصل في هذا الباب. ومتى استطاع الإنسان تحقيق المقصود الشرعي حتى ولو في جانب المصالحة بين المتخاصمين بدون أن يلجأ إلى الكذب، فهو أولى وأحسن وأحرى لأن يكون للمصلح أثره في الإصلاح بين المتخاصمين، بحيث يصدقانه ولا يكون عندهم شيء من التردد في كلامه. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في الكذب للإصلاح، فقال: ليس الكذاب الذي ينمي خيرا أو يصلح خيرا. ورخص في مجالات للكذب، منها مجال الإصلاح بين المتخاصمين.
1: نعم، بهذه الإجابة مستمعينا الكرام نختتم حلقتنا بجزيل الشكر ووافر الدعاء لضيف البرنامج معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، فلكم كل الشكر والتقدير معالي الشيخ.
0: بارك الله فيك وجزاك الله خيرا، وأسأل الله جل وعلا لك التوفيق كما أسأله سبحانه لفريق العمل معك توفيقا وتسديدا وصلاحا، وأسأله جل وعلا للمستمعين والسائلين العلم النافع والعمل الصالح والنية الخالصة، كما أسأله جل وعلا لعموم المسلمين أن يبارك الله لهم في أوقاتهم وفي أموالهم وفي ذراريهم، وأن يجعل عاقبتهم في الأمور كلها إلى خير، كما أسأله جل وعلا أن يوفق ولاة أمرنا لما يحب ويرضى، وأن يبارك لهم في أعمالهم وأعمارهم وسائر أحوالهم، وأن يكون لهم معينا وهاديا ونصيرا. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. في الختام أشكر زميلي في تسجيل هذه الحلقة عثمان بن عبد الكريم الجويبر، ولكم أنتم مستمعين الكرام التحية والتقدير على طيب الاستماع والمتابعة، واللقاء يتجدد معكم بمشيئة الله تعالى في حلقات قادمة. إلى ذلكم الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم عبد الرحمن ابن محمد الشايع، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمود خليل قارئ رحمه الله من سورة الفجر وحتى سورة الشمس.

وما ولد. لقد خلقنا الإنسان في كبد. أيحسب أن لن يقدر عليه أحد. يقول أهلكت مالا لبدا. أيحسب أن لم يره أحد. ألم

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمود خليل قارئ رحمه الله من سورة الفجر وحتى سورة الشمس.
1: قال الله تعالى:

0: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. رواه مسلم وغيره. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
1: في صلاة الفجر يكتنف الخشوع المحاريب
2: وقرآن الفجر.
3: الحمد لله رب العالمين.
1: تنساب الآيات من حناجر القراء، آيات مرتلة محبرة باعثة الطمأنينة في النفوس والفأل بيوم خير جديد. أقم

0: وقرآن الفجر، برنامج نقدم فيه أجمل التلاوات
1: من محراب صلاة الفجر.
0: من محراب صلاة الفجر. تنفيذ
1: ناصر ابن محمد آل سالم. وقرآن الفجر.
0: وقرآن الفجر.

ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف

0: في صلاة الفجر يكتلف الخشوع المحاريب
1: وقرآن الفجر.
2: الحمد لله رب العالمين.
0: تنساب الآيات من حناجر القراء، آيات مرتلة محبرة، باعثة الطمأنينة في النفوس والفأل بيوم خير جديد.
1: أقم

0: وقرآن الفجر، برنامج نقدم فيه أجمل التلاوات
1: من محراب صلاة الفجر.
0: من محراب صلاة الفجر. تنفيذ
1: ناصر ابن محمد آل سالم. وقرآن الفجر.
0: وقرآن الفجر.
2: علوم القرآن.

0: علوم القرآن.
1: كليات القرآن. مصطلح الكليات عموما يقصد به المعاني والقواعد العامة المجردة التي تشكل أساسا لما ينبثق منها وينبني عليها من الجزئيات. وعليه فإن مصطلح الكليات هو المصطلح المقابل لمصطلح الجزئيات. والمقصود بكليات القرآن تلك الآيات التي تتحدث عن المعاني والمبادئ والقواعد العامة المجردة التي تشكل أساساً ومنبعاً لما ينبثق عنها وينبني عليها من تشريعات تفصيلية وتكاليف عملية وأحكام وضوابط تطبيقية. وقد جاءت كليات القرآن كي تحدد القيم والمثل وتنشئ تصوراً عاماً للكون والحياة وتبين الغايات والمقاصد العامة التي يسعى التشريع لتحقيقها في حياة الناس.
0: علوم القرآن.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمد برهجي من سورة الأنعام.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن سؤال على الهاتف.
2: سؤال على الهاتف. على الهاتف.
3: مساك الله بالخير يا شيخ.
4: يا هلا ومسهلا.
1: برنامج يصل السائل بالعلماء الأفاضل. للمشاركة سجل سؤالك صوتيا أو أرسله نصيا على واتساب البرنامج 011-405-2999. سؤال على الهاتف يأتيكم كل 2 وأربعاء عند 24 دقائق عصرا. من برامجنا في إذاعة القرآن مجالس الإقراء.
5: برنامج يعرض فيه أصحاب الفضيلة المختصون علوم الإقراء المتعلقة بالقرآن الكريم. العد والرسم.
1: مجالس الإقراء يأتيكم اليوم عند 1 مساء. من برامجنا في إذاعة القرآن
6: اقرأوا القرآن.
7: اقرأوا القرآن.
8: اقرأوا القرآن.
9: اقرأ اقرأ القرآن
10: فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه.
11: شفيعا لأصحابه.
1: برنامج مباشر يعنى بتعليم التلاوة وتصحيحها هاتفيا. اقرأوا القرآن يأتيكم اليوم عند 24 دقائق عصرا.
0: إذاعة القرآن الكريم
12: من المملكة العربية السعودية هدى

0: إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم
1: هدايات الحديث الشريف، أحاديث نبوية صحيحة منتخبة، نتنعم في أفيائها ونحلق في عليائها. هدايات الحديث الشريف. إعداد وتقديم
2: عبد الرحمن بن صالح العجاجي،
1: تنفيذ
2: أحمد بن محمد الرشيد.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إخوة المستمعين، أخواتنا المستمعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامجكم هدايات الحديث الشريف. نبدأ هذه الحلقة بذكر نص الحديث. الحديث عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. متفق عليه. راوي هذا الحديث هو الصحابي الجليل أنس بن مالك الخزرجي الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه، سبق التعريف به في حديث شريف سابق. والآن ننتقل بكم أحبتنا المستمعين الكرام إلى معاني كلمات هذا الحديث وأبرز مفرداته. لا يؤمن لا يكمل إيمانه الواجب، والنفي هنا لا يقصد به نفي أصل الإيمان، وإنما نفي الكمال لأخيه أي في الإسلام. ما يحب لنفسه أي من الخير والطاعات والمباحات. وإليكم مستمعين الكرام بعضا مما استنبطه أهل العلم من هدايات حول هذا الحديث الشريف. يا عبد الله، كمال الإيمان لا يكون إلا بسلامة القلب، فمن كان قلبه نقيا لإخوانه محبا لهم الخير كما يحبه لنفسه فقد بلغ ذروة الإيمان. فتفقد قلبك، هل فيه غل أو حسد أو حقد؟ فإن القلب إذا سلم سلم الجسد كله. كمال الإيمان الواجب لا يحصل إلا بالمحبة الإيمانية بين المؤمنين. هذا الحديث أصل عظيم من أصول الإسلام، حتى قيل فيه أنه ربع الإسلام. ومن الهدايات أيضا حول هذا الحديث الشريف: الإيثار والمحبة علامة صدق الإيمان، فمن أحب لأخيه ما يحب لنفسه فقد أخرج الأثرة من قلبه ولبس لباس الإيثار، وهذا خلق الأنبياء والصالحين. فكن مع إخوانك كما تحب أن يكونوا معك. ضابط المحبة أن تحب لأخيك المسلم الخير كما تحبه لنفسك، وتكره له الشر كما تكرهه لنفسك. ومن الهدايات أيضا حول هذا الحديث الشريف: من رأى في أخيه المسلم نقصا في دينه اجتهد في إصلاحه، وإن رأى فيه خيرا سدده وأعانه على الثبات عليه والزيادة منه. الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب، فإذا رأيت نعمة على أخيك فادع الله له بالبركة ولا تتمنى زوالها، فإنك إن أحببت له الخير آتاك الله مثله بفضله سبحانه. فطهر قلبك من الحسد تسعد في الدنيا والآخرة. ومن الهدايات أيضا حول هذا الحديث الشريف: من علامات الإيمان سلامة الصدر من الحسد والغل والحقد. لا يكون المؤمن حقا حتى يرضى للناس ما يرضاه لنفسه. المؤمنون كالجسد الواحد، فإذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. فلا تشمت بمصيبة أخيك ولا تفرح ببلائه، بل واسي بقلبك ومالك ودعائك، فإنك على مثل حاله قد تكون غدا. هذا الحديث أصل في التعامل وحسن الخلق والمعاشرة بين المسلمين. من كمال سلامة الصدر من الغل والغش والحسد محبة المسلم لأخيه المسلم ما يحب لنفسه، محبة الخير للناس عبادة خفية عظيمة الأجر، فهي لا تكلفك مالا ولا جهدا، ولكنها ترفعك عند الله درجات. فعود نفسك على الدعاء لإخوانك بظهر الغيب، فإن الملك يقول ولك بمثل. المحبة الإيمانية سبب لترابط المجتمع وقوته، وبغض المؤمنين من الكبائر. من أحب لأخيه الخير أحبه الله، فالجزاء من جنس العمل. فإذا كنت تحب للمسلمين الهداية والرزق والعافية أحبك الله ويسر لك ذلك، فكن للخلق رحيما يكن

0: إلى هنا نصل معكم أحبتنا المستمعين الكرام إلى نهاية هذه الحلقة من برنامجكم هدايات الحديث الشريف. إلى أن نلقاكم في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية برنامج
0: هدايات الحديث الشريف، أحاديث نبوية صحيحة منتخبة، نتنعم في أفيائها ونحلق في عليائها. هدايات الحديث الشريف. إعداد وتقديم
2: عبد الرحمن بن صالح العجاجي،
0: تنفيذ
2: أحمد بن محمد الرشيد.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ ياسر الدوسري من سورة إبراهيم.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

آتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين. ربنا

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ ياسر الدوسري من سورة إبراهيم.
1: وتعيها أذن واعية. أذن واعية.
2: إن الحقيقة التي لا ينكرها عاقل هي أنه يحدق بناشئة المسلمين وشبابهم اليوم أهوال عظيمة وفتن عاصفة، فهم في مرمى سهام التيارات الفكرية المنحلة والغالية. والشباب اليوم ليسوا كالجيل الذي كان قبل 30 أو 40 سنة، فنفسياتهم وأولوياتهم وطرائق تفكيرهم وتعاطيهم مع القضايا كل هذا قد تغير، ويجدر بنا أن نواكب هذا التغير. إنه لا مخرج بعد توفيق الله إلا التحصين. هذا شيء أضحى اليوم ضرورة لا يقبل التراخي فيها. لا بد من السعي في إكساب الناشئة والشباب حراسة لعقولهم وقلوبهم، تحميهم بإذن الله من عواد الشبهات وأثارها. ولست هنا أطالبك أيها الأب أو الأم أو المعلم بشيء خارق فوق الطاقة، إنما بذل المستطاع وأضعف الإيمان أن يكون هذا الموضوع حاضرا في ذهنك. وثق أننا إن اهتممنا بتحصين أنفسنا أولا انعكس هذا على من حولنا بالتأكيد. واستشعار الأمانة هو البداية والأساس. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، وقربك من ابنك صخرة تتكسر عندها أمواج الشبهات. والتربية بالصحبة والمحبة صمام الأمان، والتوفيق بيد الله. إن من أهم المهمات اليوم السعي في بناء جيل محصن عقديا قد أخذ اللقاحات اللازمة ضد وباء الشبهات والشكوك، ليكون على بينة في دينه وعافية من سهام أهل الضلال. إن الغاية التي علينا أن نتواصى بها وصولهم إلى ذوق طعم الإيمان ووجدان حلاوته، فهو الضمان بتوفيق الله من الانحراف. ومن خالطت بشاشة الإيمان قلبه واستضاء بأنواره فلن يتزحزح عنه قيد شعره، ولن يستبدله بشيء ولو كان كنوز الأرض. وقد أوضح نبينا صلى الله عليه وسلم السبيل إليه في قوله: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا، أخرجه مسلم. ومن الوصايا المعينة على تحقيق هذا: أولا، الحرص على فتح أعينهم وقلوبهم على البراهين، لا سيما في 4 موضوعات: براهين وجود الباري سبحانه وربوبيته وعظمته، وبراهين نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وبراهين صحة القرآن، وبراهين كمال الدين. ثانيا، إذكاء حرصهم على التفكر، وأخص التفكر في 3 أمور: في معاني القرآن ومعاني الأسماء الحسنى وفي الآيات الكونية. ثالثا، تعظيم قدر الدين في نفوسهم منذ الصغر، أن يغرس في نفوسهم أن الدين أول شيء وأهم شيء وأثمن شيء، بل هو كل شيء، هو المقدم وكل شيء يأتي بعده. غرس دين القناعة لا دين العادة، غرس محبة الله وتوحيده ومراقبته وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم الطاعة المطلقة، وتعظيم الوحي والإيمان بالقدر. رابعا، التركيز على غائية الحياة. لما أنا موجود في الحياة؟ لما خلقني الله؟ ما هي الوظيفة الكبرى في حياتي؟ اغرس الإجابة عن هذه الأسئلة الوجودية في صميم أفئدتهم ما استطعت. خامسا، تعويدهم على مهارة طلب السلامة التي سبق الكلام عنها. سادسا، محاولة تعريفهم بالحكمة في تشريع الأحكام ومزاياها قدر الإمكان، فإنه يزيدهم يقينا، والحكمة قد سبق الكلام فيها، فمعرفتها تزيد الإيمان، والجهل بها لا ينقص الإيمان. سابعا، بيان المنهج الصحيح في التعامل مع الشبهات بالنهي عنها والحذر منها. ثامنا، إزالة توهم التعارض بين العقل والشرع مع تجلية وظيفة العقل اللائقة به. تاسعا، اليقظة عند إبحارهم في الشبكة ورسم حدود لهم لا يتجاوزونها، واقتراح البديل المناسب لركام التفاهة والإسفاف. عاشرا، تحذيرهم بوضوح من منافذ الشر وأصول الأفكار التي ينفذ المبطلون من خلالها. 11، الاطلاع على أخبار المهتدين إلى الإسلام قديما وحديثا، وفي الشبكة ما لا يحصى من المقاطع، فمعرفة أخبار من أسلم وكره الكفر تقرب من وجدان حلاوة الإيمان. 12، الحرص على انتقاء صحبة صالحة لهم، ويا ليت أن الصحبة الصالحة التي لا إفراط عندها ولا تفريط تشترى بالمال، لاستحقت دفع أغلى الأثمان. 13، مهما بذلنا من أسباب فيبقى السبب الأهم والذي قد نغفل عنه أو نكسل، الدعاء، فالدعاء ثم الدعاء ثم الدعاء، والتوفيق بيد الله، والحمد لله.
3: اللهم توفنا
4: آيات الأخلاق. آيات الأخلاق.

0: آيات الأخلاق.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الله البعيجان من سورتي الشورى والزخرف.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الله البعيجان من سورتي الشورى والزخرف.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن نور على الدرب.
2: نور على الدرب.
1: برنامج نور يضيء لنا الطريق مع نخبة من أصحاب الفضيلة العلماء. نور على الدرب يأتيكم اليوم عند 9 مساء. من برامجنا في إذاعة القرآن مجالس السيرة. مجالس السيرة، لقاءات معرفية تتوشح بروائع السيرة النبوية وقصص وأحداث ومحطات نستلهم من عبقها الدروس والهدايات. مجالس السيرة يأتيكم غدا عند 1 مساء من برامجنا في إذاعة القرآن جسر القلوب.
3: جسر القلوب.
4: تتآلف القلوب وتسعد وتنسجم حينما بحبل الله تعتصم،
5: لتحيا هانئة بحبه وتبعث متفيئة بظله
4: يوم لا ظل إلا ظله.
1: برنامج يتناول العلاقات الإنسانية، سماتها وآدابها وطرق رعايتها وتحسينها. جسر القلوب مع الدكتور فيصل بن سعود الحليبي يأتيكم اليوم عند 3 عصرا.
6: إذاعة القرآن الكريم
7: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمود علي البنا رحمه الله من سورة التوبة.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمود علي البنا رحمه الله من سورة التوبة.
1: الأمانة الوظيفية. الأمانة من أعظم خصال الإيمان، والخيانة من أعظم خصال النفاق، كما قال الله سبحانه وتعالى في وصف المؤمنين: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. وقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. الواجب أن يؤدي الموظف الأمانة بصدق وأمانة وإخلاص وعناية وحفظ للوقت، حتى تبرأ الذمة ويطيب الكسب ويرضى ربه وينصح لوطنه وجهة عمله، ليصدق عليه لقب الأمين فيتقي الله ويؤدي وظيفته بغاية الإتقان وغاية النصح، رجاء ثواب الله وخشية عقابه، وعملا بقوله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. وتظهر أمانة الموظف حين يلتزم سلوكات ومظاهر تدل على أنه يتقي الله تعالى في الذي اؤتمن عليه من وقت ومال وسلع، ومن ذلك تنفيذ العمل المطلوب حسب المواصفات والشروط المطلوبة، وأن يقوم بالعمل بنفسه، وليس له أن يكلف غيره بما أمنه عليه الناس من العمل، وأن يستثمر وقت العمل في العمل الذي تم توظيفه لأجله، ولا يضيعه في الحديث الجانبي أو في عمل خاص له، وأن يحافظ على أدوات العمل فلا يتلفها بتقصير أو يستخدمها في غير ما خصصت له. ومن الأمانة الحفاظ على سمعة مكان العمل وأسرار العمل، فلا يفشيها الموظف فتخسر المؤسسة أعمالها، وأن يلتزم بالتعليمات في العمل والصدق فلا يحتال. الأمانة في العمل صفة تجمع الخصال الحميدة من الصدق والوفاء وكتم الأسرار والبعد عن المال الحرام والإخلاص والرضا بالرزق. إنها أساس النجاح والاستقرار في أي مهنة، بها تزدهر المؤسسات وتتحقق التنمية المستدامة، ويكفيها قبل ذلك أنها طريق لكسب رضا رب العالمين والاقتداء بسيد المرسلين الصادق الأمين صلى الله عليه وسلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
2: ربي أرني أنظر إليك.
3: لن نرى الله في الدنيا بأعيننا، لكننا سنراه بقلوبنا حينما نراه في أسمائه وصفاته سبحانه. ومن جملة ذلك اسم الله المجيب، هو الذي يجيب المضطر إذا دعاه ويغيث الملهوف إذا ناداه. إن ربي قريب مجيب، ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون. وهو المجيب يقول: من يدعو أجب، هو أنا المجيب لكل من ناداني. وهو المجيب لدعوة المضطر إذ يدعوه في سر وفي إعلان. نسأل المجيب سبحانه لأنه قد وعدنا: فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. نسأل المجيب لأنه قد تكفل بإجابة المضطر، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. نسأل المجيب لأن إجابته لدعواتنا لا تنقصه شيئا. لا تسألن بني آدم حاجة وسل الذي أبوابه لا تحجب، الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب.
4: ترددات إذاعة القرآن الكريم في منطقة مكة المكرمة على موجات الإف إم: بني سعد 91.9،
5: 91.9،
4: بني مالك 92.4،
5: 92.4،
4: الكامل 90.7،
5: 90.7،
4: على موجات الإف إم.
6: إذاعة القرآن الكريم
7: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ خالد الزيادي من سورة الزمر.
7: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ خالد الزيادي من سورة الزمر.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
1: دخل الآن وقت صلاة الظهر حسب توقيت مدينة الرياض.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ علي جابر رحمه الله من سورة المؤمنون.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ علي جابر رحمه الله من سورة المؤمنون.
1: دخل الآن وقت أذان الظهر حسب توقيت مكة المكرمة. ننتقل إلى الرحاب الطاهرة لنقل أذان صلاة الظهر، فإلى هناك.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، ونعوذ بك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم اجعل لنا في قلوبنا نورا، وفي ألسنتنا نورا، وفي سمعنا نورا، وفي أبصارنا نورا، ومن فوقنا نورا، ومن تحتنا نورا، وعن أيماننا نورا، وعن شمائلنا نورا، ومن بين أيدينا نورا، ومن خلفنا نورا، واجعل في أنفسنا نورا، وأعظم لنا نورا. اللهم إنا نسألك من الخير كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك، ونعوذ بك من شر ما عاذ به عبدك ونبيك. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، ونسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ صلاح البدير من سورة الحجر.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ صلاح البدير من سورة الحجر.
1: المداومة على الطاعات من أعظم أسباب استمرار الأجر والثواب، وهي علامة على إخلاص العبد وثباته في طريق الخير. فمن اعتاد على عمل صالح ثم منعه عذر كمرض أو سفر كتب الله له أجره كما لو كان يؤديه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا. رواه البخاري. وهذا يدل على أن من يلتزم بعبادة معينة ويجعلها جزءا من حياته فإن أجرها يستمر حتى في حال انقطاعه عنها لظرف خارج عن إرادته، كما أن الله تعالى جعل الليل والنهار يتعاقبان ليكونا فرصة للمسلم لاستدراك ما فاته من الطاعات. قال تعالى: وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. وقد بشر النبي صلى الله عليه وسلم من اعتاد على عبادة ثم فات وقتها أنه يمكنه تعويضها، فقال: من نام عن حزبه أو عن شيء منه فقرأه فيما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل. رواه مسلم. وهذا يدل على أن الله تعالى لا يحرم عبده من الأجر إن كان حريصا على طاعته حتى وإن فاته أداؤها في وقتها. لهذا فإن المداومة على الطاعة هي مفتاح استمرار الأجر في الحياة وبعد الموت، وهي زاد العبد في أوقاته العصيبة وسر نجاته في الدنيا والآخرة.
2: سؤال وجواب في أم الكتاب.
0: في قوله تعالى: الحمد لله رب العالمين، فبماذا علل ذلك القرطبي؟ يقول: فكانت هذه الكلمة أفضل من الدنيا كلها، لأن الدنيا فانية والكلمة باقية، هي من الباقيات الصالحات. قال الله تعالى: والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. والفرق بين الحمد والشكر أن الشكر أعم من جهة أنواعه وأسبابه، وأخص من جهة متعلقاته، والحمد أعم من جهة المتعلقات وأخص من جهة الأسباب. ومعنى هذا أن الشكر يكون بالقلب خضوعا واستكانة، وباللسان ثناء واعترافا، وبالجوارح طاعة وانقيادا، ومتعلقه النعم دون الأوصاف الذاتية. فلا يقال: شكرنا الله على حياته وسمعه وبصره وعلمه وهو المحمود عليها، كما هو محمود على إحسانه وعدله. والشكر يكون على الإحسان والنعم، فكل ما يتعلق به الشكر يتعلق به الحمد من غير عكس، وكل ما يقع به الحمد يقع به الشكر من غير عكس، فإن الشكر يقع بالجوارح والحمد يقع بالقلب واللسان.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ صالح الصاهود من سورة الروم.

0: وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ صالح الصاهود من سورة الروم.

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس. الواحدة ظهرا، إذاعة القرآن الكريم، موجز لأهم الأنباء.
2: أهلا بكم وفي موجز الأنباء. بسم الله الرحمن الرحيم. خادم الحرمين الشريفين تلقى رسالة خطية من رئيس الإمارات تتصل بالعلاقات الثنائية. ولي العهد تلقى رسالة من رئيس الوزراء البريطاني تتعلق بتعزيز العلاقات. المملكة وفرنسا تؤكدان على دعم الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط. توقيع 21 اتفاقية بين الرياض وباريس تتعلق بالطاقة والاستثمار والثقافة. أرامكو توقع اتفاقية شراكة وتعاون مع شركات فرنسية ب3,700,000,000 دولار. مندوب المملكة لدى الأمم المتحدة يؤكد ضرورة الالتزام بتعهدات منبري جدة وضمان وصول المساعدات للسودان. 300 إعلامي وخبير من 50 دولة يجتمعون في العاصمة الأوزبكية طشقند، وذلك لاستكشاف آفاق جديدة لإرث الحضارة الإسلامية. استشهاد فلسطيني في قصف الاحتلال الإسرائيلي على جنوب قطاع غزة. الأمم المتحدة تحذر من استمرار سقوط المدنيين وتفاقم سوء التغذية المزمن في غزة. سوريا ترحب بقرار الولايات المتحدة إزالتها من قائمة الدول الراعية للإرهاب. أخيرا في موجز الأنباء، البيت الأبيض يشدد على ضرورة توصل إيران إلى اتفاق فوري لتجنب عواقب وخيمة. من إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية، قدمت لكم موجزا لأهم وآخر الأنباء. أشكركم على طيب المتابعة.
3: من برامجنا في إذاعة القرآن مجالس السيرة، لقاءات معرفية تتوشح بروائع السيرة النبوية، وقصص وأحداث ومحطات نستلهم من عبقها الدروس والهدايات. مجالس السيرة يأتيكم غدا عند 1 مساء من برامجنا في إذاعة القرآن. حلقة النور.
4: مساحة للمبتدئين في حفظ القرآن الكريم، تهدف لتيسير التلاوة باتباع أسلوب التلقين.
3: حلقة النور مع الشيخ سلطان العويني يأتيكم غدا عند 3 مساء من برامجنا في إذاعة القرآن. جسر القلوب.
5: تتآلف القلوب وتسعد وتنسجم حينما بحبل الله تعتصم،
6: لتحيا هانئة بحبه وتبعث متفيئة بظله
5: يوم لا ظل إلا ظله.
3: برنامج يتناول العلاقات الإنسانية، سماتها وآدابها وطرق رعايتها وتحسينها. جسر القلوب مع الدكتور فيصل بن سعود الحليبي يأتيكم اليوم عند 3 عصرا.
0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: خصنا الله بكتابه
1: وشرفنا بخطابه،
0: فيا لها من نعمة سابغة تستوجب الشكر والرعاية، ويا لها من حجة بالغة تستلزم التعلم والعناية. إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية
1: تقدم
0: مجالس الإقراء. مجالس الإقراء
1: برنامج يعرض فيه أصحاب الفضيلة المختصون
0: علوم الإقراء المتعلقة بالقرآن الكريم،
1: العد والرسم،
0: التلقي والأداء،
1: الوقف والابتداء،
0: القراءات والتوجيه.
1: مجالس الإقراء يعد البرنامج ويقدمه
0: الدكتور عثمان بن عبد الله الدبيخي.
2: الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الفضلاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في حلقة من حلقات برنامج مجالس الإقراء. هذا البرنامج الذي يبث عبر أثير إذاعة القرآن الكريم، هذه الإذاعة الطيبة المباركة من هذا البلد الطيب المبارك. أيها الفضلاء، نستضيف في هذا البرنامج شيخين كريمين، الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن المطلق والشيخ إبراهيم بن محمد بن خنين، فحياكم الله مشايخنا.
3: حياكم الله فضيلة الشيخ والمستمعين الفضلاء.
4: حياكم الله فضيلة الشيخ وحيا أخوكم سبعين الكارم.
2: في حلقة سلفت تحدثنا عن سورة النساء، وابتدأنا بها في الحلقة السابقة، وكان دخولنا في هذه السورة في تلك الحلقة، وهذا اللقاء نستكمل الحديث في الآية الثانية، وقفنا عندها في عند قوله تعالى: وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. لعلك يا شيخ إبراهيم تحدثنا عن هذه الآية وربطها بما بسالفتها الآية المفتتح بها السورة، بارك الله فيكم.
4: وقال الله تعالى: وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا.
2: ولا تأكلوا أموالهم
4: إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. مناسبة هذه الآية لما قبلها ومناسبة عطفها على ما قبلها أنه من فروع تقوى الله في حقوق الأرحام، لأن المتصرفين في أموال اليتامى في غالب الأحوال هم أهل قرابتهم، أو من فروع تقوى الله الذي يتساءلون به وبالأرحام. وأيضا لما افتتح السورة بذكر ما يدل على أنه يجب على العبد أن يكون منقادا لتكاليف الله سبحانه محترزا عن مساخطه، شرع بعد ذلك في شرح أقسام التكاليف، فبدأ بما يتعلق بأموال اليتامى لأنهم صاروا بحيث لا كافل لهم، ففارق حالهم حال من له رحم ماسة.
2: في قوله: وآتوا اليتامى.
4: وآتوا اليتامى أي أعطوا يا معشر أوصياء اليتامى أموالهم إليهم كاملة إذا بلغوا الحلم ورشدوا، كما قال تعالى: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. ثم قال الله: ولا تتبدلوا.
2: إذن هذا الأمر مقيد بالآية الأخرى: إذا بلغ الحلم وأونس منه الرشد وجب إعطاؤه ماله.
4: نعم،
2: فيكون أحق بماله وأحق بما ورثه، والإرث هو أقوى أسباب التملك. قال: ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب.
4: نعم، أي لا تأخذوا مال اليتيم بغير حق، وتترك ما أحل الله تعالى لكم من غير ذلك. ومن استبدال الخبيث بالطيب أن يأخذ الولي من مال اليتيم النفيس ويجعل بدله من ماله الخسيس.
2: جميل.
4: أن يأخذ من مال اليتيم النفيس ويجعل بدله من ماله الخسيس،
2: فيخلط ماله إلى ماله.
4: نعم،
2: ولها صور عديدة جدا في ممارسات الناس، فقد مثلا يشتري هو وهذا اليتيم يشتري مثلا أرضا كبيرة ثم يأخذ حسنها ويترك ما سوى ذلك، أو يأخذه فإن ربحت وفازت الأرض قال: أنا أخذته سلفة، وإن خسرت قال: هو شريك. ومثل هذه الأعمال قد تحدث من بعض الناس ضعاف النفوس عند المال، والمال يضعف النفس كما لا يخفى، ولهذا جاء التحذير من الله تبارك وتعالى العليم بهذه النفوس، فقال: ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم. قال: إنه كان حوبا كبيرا. لفظة حوبا شيخ إبراهيم؟
4: نعم، حوبا أي إثما عظيما، حوبا أي إثما. قال فلان يتحوب من كذا أي يتأثم، والتحوب التوجع، والحوبة الحاجة أو المسكنة، وأصل حوب الإثم أو الحاجة والمسكنة، وقيل مأخوذ من قولهم حوب لزجر الإبل.
2: ويبدو لي والله أعلم أن الحوبة هي التي تستدير على الشخص وتحيط به فلا يخرج منها، ولهذا يقولون أصابت فلان حوبة فلان، يعني لما أخذ ماله ربما دعا عليه أو لم يدع عليه فلحقه إثم أو زلة كبرى فأصبح فيها لم يستطع الخروج منها، فيكون في هذا المأثم حتى يموت إذا أدخل على نفسه من مال هذا اليتيم. ولهذا قال إنه كان حوبا كبيرا، فيبقى في هذا الحوب يدور فيه لا يمكن أن يخرج منه، تناله الأزمات والفاقة تلحقه والمصائب كله بسبب جرأته على مال فلان. فلعل هذا هو المقصود بقوله جل جلاله إنه كان حوبا كبيرا، أي منغمسا شديدا في الإثم لا يمكن أن يخرج منه إلا بفضل من الله سبحانه وتعالى ورحمة منه، لما تجرأ على هذا اليتيم وأخذ ماله، وهذا اليتيم الذي لا يستطيع أن يدفع عن نفسه شيئا سواء بحيلة ولا أو بغصب ونحوه أو غيره، فإنه بذلك يقع في هذه الحوبة الكبرى. في قوله سبحانه وتعالى إنه كان حوبا كبيرا بعد ذلك،
3: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من

0: ويضربها ويسيء صحبتها. فقال الله تعالى: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء، يقول: ما أحللت لكم، ودع هذا الذي أو التي تضر بها. وهذا جاء في الصحيحين.
1: وكذلك جاء في عن عروة رضي الله رحمه الله عن أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قرأت هذه الآية: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء، يعني في لفظ آخر، فقالت: يا ابن أختي، لأنه سألها عروة، فقالت: يا ابن أختي، هي اليتيمة تكون في حجر وليها فيرغب في مالها وجمالها ويريد أن ينكحها بأدنى من سنة صداقها، فنهوا أن ينكحوهن إلا أن يقسطوا لهن في إكمال الصداق، وأمروا أن ينكحوا ما سواهن من النساء إذا لم يقم بإعطائها حقها الذي تعطى مثيلاتها. فقال: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى، ألا تعطوهن المهر الذي تأخذه مثيلتها لما كانت يتيمة، قال: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع، خذ ما سواها ودعها يأخذها من يدفع لها مهر مثلها. قوله جل ذكره: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى، إذن هي المرأة تكون عند الرجل يعجبه جمالها ومالها ويكون قائما عليها هو وليها، فيرغب في نكاحها له إن كانت تصلح له كابنة عمه أو ابنة خاله، أو يرغب أن ينكحها ولده إن كانت ابن أخيه أو ابنة أخته، فلا يرضى أن يعطيها حقها من مهر مثلها بحكم أنه قام عليها وأحسن عليها. هذا الإحسان، إحسانه عليها، هو قام بأمرين: الإحسان إليها حينما أحسن فأخذ أجره، وكذلك من فروض الكفايات فأسقط الإثم عن الباقين فهو أحسن كذلك على الباقين. فليس من العقل أن يأخذ عظيم أجر هذا الفعل العظيم الذي جاءه الأجر من جهتين: جهة ابتداءه بالإحسان وإسقاطه الإثم عن الآخر في فرض الكفايات، أن يأخذه في متاع قليل من الدنيا، ثم هو أيضا يذهب بحقها من مهر مثلها. جاء الإرشاد القرآني إلى أن يدعها لمن ينكحها وهو يأخذ ما سواها ولا يكتفي بواحدة، قال: مثنى وثلاثة ورباع، أما هذه فدعها لمن يعطيها حقها. نعم
2: نعم. وقد كان في الجاهلية إذا تولى الإنسان على ابنة عمه اليتيمة جار عليها بأن يتزوجها وهي كارهة، أو يتزوجها بدون مهر أو بمهر قليل، أو يتزوجها وهو كاره لها لكنه يريد أن يتحجرها، أو غير ذلك من أنواع الظلم والجور. قال الله عز وجل: أي خفتم عدم العدل فانكحوا ما طاب لكم من النساء، الآية،
1: يعني إن خفتم أن تجوروا إذا نكحتم
2: فاعدلوا عنهن، وجوبا
1: اعدلوا عنهن إلى غيرها من الغرائب.
2: نعم.
1: ولا تقفوا عند واحدة إن شئتم، مثنى وثلاثة وثلاثة وربع، أو إذا الإنسان غير قادر على القيام بحق الزوجة كذلك يذهب إلى ملك اليمين كما قال عز وجل هنا: أو ما ملكت أيمانكم.
2: كراه النفس، إكراه الإنسان نفسه على من لا تطيب له، كإكراه الرجل نفسه على طعام لا يشتهي، فإذا أكره نفسه على طعام لا يشتهي فإنه لا يستسيغه. وبماذا تطيب النفس؟ تطيب بما جاء في الحديث: تنكح مرأة لأربع، لمهرها ولحسبها ولجمالها ودينها.
1: هذا التفسير بسبب النزول.
2: نعم.
1: ولما نأتي إلى التفسير بالسياق، فإن الآية التي قبلها حرمت أن يخلط الإنسان ماله إلى مال اليتيم ثم يأكله، قال: إن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى، فيكون إيش الجواب، جواب الشرط: فلا تخلطوا أموالهم إلى أموالكم، دع مال اليتيم يشتغل لوحده ومالك يشتغل لوحده، ثم تكون: فانكحوا ما طاب لكم من النساء، الفاء هنا استئنافية لتفسح المجال للرجال، سواء في مثل هذه القصة التي ذكرتها أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها أو الحال التي قد تكون موجودة أو بغيرها، فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع أيها الرجال.
2: نعم. في هذه الآية قال القرطبي رحمه الله: اعلم أن هذا العدد مثنى وثلاثة ورباع لا يدل على إباحة تسع كما قال من بعد فهمه لكتاب السنة وعرض عما كان عليه سلف هذه الأمة، وزعم أن الواو جامعة، وعضد ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم نكح تسعة وجمع بينهن في عصمته، والذي صار إلى هذه الجهالة وقال هذه المقالة الرافضة بعض أهل الظاهر، فجعلوا مثنى مثل اثنين وكذلك ثلاثة ورباع، وذهب بعض أهل الظاهر أيضا إلى أقبح منها فقالوا بإباحة الجمع بين ثمانية عشرة، تمسكا منه بأن العدل في تلك الصيغ يفيد التكرار والواو للجمع، فجعل مثنى بمعنى اثنين اثنين وكذلك ثلاثة ورباع، وهذا كله جهل باللسان والسنة مخالفة لإجماع الأمة، إذ لم يسمع عن أحد

0: من الصحابة ولا التابعين أنه جمع في عصمته أكثر من أربع.
1: إن خفتم لا تعدلوا في مهورهن وفي النفقة عليهن فانكحوا ما طاب لكم من النساء من غيرهن. وذكرنا قصة عروة بن الزبير رحمه الله مع خالته أمنا عائشة رضي الله تعالى في سبب نزول هذه الآية وفي بيانها، وأن الآية ناسخة لما كان الناس عليه في الجاهلية وفي أول الإسلام من أن للرجل أن يتزوج من الحرائر ما شاء، فقصرتهن هذه الآية على أربع. وفي قوله خفتم أي غلب على ظنكم، فمن غلب على ظن التقصير في القيام بحق اليتيمة فليعدل عنها إلى ما سواها.
0: وهذا في فضل الشيخ في هذه الآية في دلالة على وجوب أن يحتاط الإنسان إذا خاف الوقوع في المحرم، قوله وإن خفتم لا تقصروا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم النساء، يعني ولا تعرضوا أنفسكم للجو، بل يلزم المسلم الساعة والعافية، فإن العافية من خير ما أعطي العبد.
1: نعم، أصل في الاحتياط. نعم أحسنت، وبراءة الذمة. في قوله ألا تقسطوا، تقسطوا معناه تعدلوا، قسط غير أقسط، قسط بمعنى جار وظلم. قوله ما طاب لكم فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث، ما طاب الذي يطيب، يطيب بالسؤال، وهذه أيضا فيها مشروعية النظر إلى المرأة لأنها تطيب له، في هذه مشروعية النظر إلى المرأة لأنها تطيب له، وكذلك السؤال عنها، السؤال عنها والنظر إليها والسؤال عن أهلها، كل هذا مما يحمل على أن تطيب له المرأة إذا جاءت الأخبار بما يحب وما يريد. فانكحوا ما طاب لكم،
0: وأيضا في هذه فضل الشيخ دلالة على أن نكاح من تطيب نفسه أقرب إلى أن يؤدم بينهما.
1: نعم، فهم يشرع له أن ينظر إليها وأن يسأل عنها ويتعرف عليها، وهي كذلك تصنع مثل ذلك، لأن الأرواح جنود مجندة، ما تعرف منها تلف وما تناكر منها اختلف. فقال مثنى وثلاث ورباع، هنا مثنى وثلاث ورباع موضعها من الإعراب نصب على البدل من قوله ما طاب، وهي نكرة لا تنصرف لأنها معدولة وصفة. وأما العدد مثنى وثلاث ورباع فإنه لا يدل على إباحة التسع كما تفضلتم يا شيخ إبراهيم، وإنما على التخيير أن يكون معه ثنتين أو يكون معه ثلاث فقط أو أربع، وهو العدد الأعلى في جمع النساء. ويدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لغيلان بن أمية الثقفي وقد أسلم وتحته عشر نسوة، قال اختر منهن أربعا وفارق سائرهن. وأما ما أبيح للنبي صلى الله عليه وسلم فذلك من خصوصياته. في قوله سبحانه وتعالى فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، شيخ عبد الله، المقصود بعدم العدل هنا هو الميل إلى الميل إلى بعض النساء دون بعض، والقيام بحقوق بعضهن على حساب حقوق الأخريات.
2: فإن خشيتم عدم إقامة العدل وهو الميل والجور بتعدادكم للنساء فاقتصروا على واحدة فحسب.
1: وقلنا واحدة فيها قراءتان،
2: فواحدة
1: نعم،
2: كما قرأ أبو جعفر بالرفع وحده،
1: يعني واحدة كافية أو تكفي واحدة، وفواحدة أي فانكحوا واحدة. فمنع من الزيادة التي تؤدي إلى ترك العدل في القسم وحسن العشرة، وذلك دليل على وجوب العدل والقيام به كما لا يخفى. قال أو ما ملكت أيمانكم، المقصود بها
2: الجواري
1: والإماء، وهو عطف على قوله فواحدة، أي إن خاف أن لا يعدل في واحدة فإنه يقتصر على ملك اليمين. وفي هذا أيضا دليل على أنه يعني للمالك لهذه المرأة له حق الوطء، وليس لها العدل كما يجب بين الزوجات فيما معها من الإماء، فإن الأمر يختلف في ذلك، فلا يجب عليه عدل لا في قسم ولا في نفقة ولا في غيرها بين الإماء. قال ذلك أدنى
2: ألا تعولوا، فإن خفتم ألا تعدلوا بين النساء إن عدتم فاقتصرتم على واحدة فذلك أقرب إلى تحقيق العدل والبعد عن الجور والظلم.
1: الجوانب التي يجب فيها العدل بين النساء النفقة والكسوة والسكنة وكذلك قسم وحسن العشرة، هذه هي الأمور الواجبة في أن يعدل بين النساء فيها، إلا أن يكون تنازل من بعضها كما حصل ذلك من أمنا
2: سودة
1: رضي الله عنها. ثم يقول الله جل ذكره بعد ذلك
2: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. وهنا لما كان هناك جانبان مستضعفان في الجاهلية اليتيم والمرأة وحق الحقان مغبونا فيهما أصحابهما مال الأيتام ومال النساء، فلذلك حرسهما القرآن أشد الحراسة، فابتدأ بالوصاية بحق مال اليتيم، وثنى بالوصاية بحق المرأة في مال ينجر إليها لا محالة، وكان توسط حكم النكاح بين الوصايتين أحسن مناسبة تهيئ لعطف هذا الكلام. وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، أعطوا من أردتم الزواج بهن من النساء مهورهن عطية واجبة طيبة بها نفوسكم. والصدقات هي المهور، ونحلة يعني هبة فريضة
1: مملكة موضوعة في يد المرأة
2: عن طيب نفس،
1: تتصرف فيها كيف نعم شاءت.
2: نعم، عن طيب نفس،
1: لأنه مقابل استمتاع بها. لكن قبل ذلك، قبل هذا الدخول يا شيخ عبد الله، في قوله ذلك أدنى لا تعولوا، عودا على تلك الآية، فيها قوله تعولوا، قال بعضهم من العيلة أن الإنسان قد يفتح على نفسه الزواج ويكثره من النساء فيلحقه الفقر والعيلة، فيصبح ذا عيال يقوم عليهم يلحقه الفقر بسبب كثرة النساء، فإذا خشي من ذلك، خشي من الجور أو خشي من الفقر، فإنه لا بد أن يراعي هذا فيقتصر على واحدة أو ما ملكت اليمين. تحدثتم بارك الله فيكم عن قول وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، وبينتم أن الصدقات هي المهور، وأنه يجب أن توضع في يد المرأة وتملك هذا المال. وفي قوله جل جلاله فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا، ماذا أريد بهذا بعد إيجاب إعطاؤهن مهورهن؟
2: هنا بيّن سبحانه أنه إن وهبت لكم النساء أيها الأزواج مهورهن أو شيئا منهن أو منها عن رضا وطيب نفس، حينها خذوه حلالا طيبا لكم لا حرج عليكم في ذلك ولا تبع، فكلوه هنيئا مريئا، تنبيها ألا تؤخذ أموالهن غصبا أو من غير طيب نفس.
1: إذن هذا المال الذي هو المهر قدم لهذه المرأة، يجب أن تملك المرأة، تملك إياه، ولا يحق لأحد يتصرف فيه. ومن الأخطاء في ذلك التي يمارسها بعض الأولياء أنه قد يتنازل عن مهر موليته من أجل أن يقال فلان أحسن علينا، أحسن الله إليه، رد إلينا المهر كله أو نصفه مما لا يستحقونه دون رضا المرأة.
0: نعم،
1: وهنا مشكلة كبرى، وهذه من الأخطاء التي تمارس مع النساء. فالمال قال الله عز وجل آتوا النساء صدقاتهن نحلة، فهو حق لها. فإذا مثلا عقد عليها ثم لم يبني بها وكان الاعتذار من الرجل، تستحق نصف المهر.
0: نعم،
1: بعض الناس يقول لا نريد لك شيئا، دون أن يرجع إلى بنته أو أخته أو موليته فيستأذنها في ذلك، وهذا خطأ فاحش وهو كثير، من أجل أن يأخذ الحمد من الناس، وهذا فعل يجب أن يراعيه الأولياء.
0: نعم، أحسن لك فضل الشيخ. ولأجل هذا صان القرآن حقهما حق اليتيم والمرأة، وابتدأ بهما كما تفضل الشيخ عبد الله. قد حرج على هذا النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحه بعض أهل العلم، حيث روي أنه قال أحرج مال الضعيفين اليتيم والمرأة،
1: اليتيم والمرأة،
0: وحرج مال الضعيفين اليتيم والمرأة.
1: بارك الله فيكما، وشكر الله لكم شيخينا الفاضلين الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن المطلق والشيخ إبراهيم بن محمد بن خنين، ونفعكما ونفع الله بكما. هذه تحية أيضا نقدمها لهؤلاء المستمعين الفضلاء على حسن استماعهم وجميل إنصاتهم. مسجل حلقة عثمان بن عبد الكريم الجويبر يهديكم تحية، نستودعكم الله، ونرجو أن نلقاكم في حلقات لاحقة وأنتم في خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه.
3: وفي ختام هذه الحلقة تقبلوا تحيات فريق العمل من الإعداد والتقديم الدكتور عثمان بن عبد الله الدبيخي،
4: تنفيذ خالد بن إبراهيم الجربوع،
3: ويتجدد بكم اللقاء في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
5: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ هزاع البلوشي من سورة الانشقاق وحتى سورة الناس.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ هزاع البلوشي من سورة الانشقاق وحتى سورة الناس.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن اقرأوا القرآن،
2: اقرأوا القرآن،
1: اقرأوا القرآن،
2: اقرأوا
1: القرآن،
2: فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه.
3: برنامج مباشر يعنى بتعليم التلاوة وتصحيحها هاتفيا. اقرأوا القرآن يأتيكم اليوم عند 4:20 عصرا.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن
3: مجالس العقيدة، حوارات عن أهم قضايا وموضوعات العقيدة الإسلامية. مجالس العقيدة مع الدكتور صالح سندي يأتيكم كل خميس عند 1 ظهرا.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن
3: جسر القلوب،
4: تتآلف القلوب وتسعد وتنسجم حينما بحبل الله تعتصم،
5: لتحيا هانئة بحبه وتبعث متفيئة بظله
4: يوم لا ظل إلا ظله.
3: برنامج يتناول العلاقات الإنسانية، سماتها وآدابها وطرق رعايتها وتحسينها. جسر القلوب مع الدكتور فيصل بن سعود الحليبي يأتيكم اليوم عند 3 عصرا.
6: إذاعة القرآن الكريم
7: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ أحمد العبيدي من سورة النور.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ أحمد العبيدي من سورة النور.
1: سنن في اللباس والزينة. من السنة لبس البياض من الثياب، والمقصود أن يلبس من الألوان في ثيابه الأبيض، فإنه من السنة بحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم، وكفنوا فيها موتاكم. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه الألباني. والأصل في الأوامر والنواهي أنها خطاب للأمة جمعاء رجالا ونساء، حتى يأتي دليل يدل على خصوصية الرجال أو النساء. وفي الحديث السابق لا مخصص لأحدهما عن الآخر، ولكن قد يقال بأن سنية البياض للرجال فقط في مجتمع لم يكن من عادة نسائه لبس البياض، لئلا يشابه لباس النساء لباس الرجال كما هو حال مجتمعنا اليوم. ولكن إن كان من عادة نسائه لبس البياض بأن كان هذا شيئا مشتهرا بين المجتمع، فالأصل أن الخطاب للجميع، فيقال: الأصل أن المرأة مخاطبة بهذه السنة كالرجل ما لم يترتب على ذلك محذور، فإن ترتب عليه محذور بأن كان فيه تشبه بالرجال، أو كان لباس شهرة ملفت للنظر، أو خالف سترها، فكل هذا ليس فقط خلاف السنة، بل هو خلاف الشرع، والله أعلم.
2: أخطاؤنا في العبادات.
3: من الأخطاء المنتشرة في أداء الصلاة عدم جعل القراءة أو التسبيح أو الدعاء في موضعه الصحيح، فقراءة الفاتحة والسورة لا تكون إلا أثناء القيام، فإذا انتهى المصلي من القراءة كاملة كبر للركوع، والذي يقع من بعض المصلين أنه يهوي للركوع وهو لا يزال يقرأ بعض الفاتحة أو السورة التي بعدها، فيقرأ منحنيا وربما وصل إلى الركوع وهو لا يزال يقرأ ثم يقول: الله أكبر، سبحان ربي العظيم. وهذا خطأ من جهتين: الأولى أنه قرأ القرآن وهو راكع، وهذا منهي عنه، فقد قال صلى الله عليه وسلم: ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا، رواه مسلم. الخطأ الثاني أن القراءة محلها القيام، أما الركوع فله ذكر خاص وهو التسبيح، وهذا قد تداخلت عنده الأذكار. ويتكرر هذا الخطأ أيضا في غير الركوع، فمثلا بعض المصلين إذا رفع من الركوع وقال: ربنا ولك الحمد، هوى للسجود وهو لا يزال يقول: حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وربما وصل للسجود وهو كذلك ثم يكبر ويقول: سبحان ربي الأعلى. وهكذا إذا قام من السجدة الثانية وكبر، بدأ بقراءة الفاتحة قبل أن يستتم قائمة، فيقرأ بعض الفاتحة وهو لم يصل إلى ركن القيام، وقراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة قد أوقعها في غير موضعها. ومما يتصل بهذا الخطأ أن بعض المصلين قد يبدأ بأذكار الركن قبل أن يصل إليه، فإذا هو للسجود وكبر قال: سبحان ربي الأعلى، قبل أن يضع جبهته على الأرض ساجدا. وهكذا بقية الأذكار قد يوقعها في غير موضعها. والواجب جعل كل ذكر من قراءة أو تسبيح أو تحميد أو دعاء في موضعه الذي شرع فيه، بحيث لا يقوله المصلي قبل أن يصل إلى الركن ولا يقوله وهو قد انتقل للركن الذي بعده.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ فواز الكعبي من سورة الإسراء.

أنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد

بكم إن يشأ يرحمكم أو إن يشأ يعذبكم وما أرسلناك عليهم وكيلا وربك أعلم بمن في السماوات والأرض ولقد

واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم.

بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا ويسألونك عن الروح قل الروح

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ فواز الكعبي من سورة الإسراء.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن اللهم بك أصبحنا،
2: تنفس الصباح بيوم جديد.
3: سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
2: اللهم بك أصبحنا.
1: رفيق الصباح المنوع بمواضيعه وضيوفه وفقراته ومشاركاتكم يزدان ويتضوع. اللهم بك أصبحنا يأتيكم من الأحد إلى الخميس عند 6:30 صباحا من برامجنا في إذاعة القرآن شرح عمدة الأحكام.
2: شرح عمدة الأحكام برنامج يتناول بالشرح والإيضاح
4: كتاب عمدة الأحكام من كلام خير الأنام
2: عليه الصلاة والسلام.
1: شرح عمدة الأحكام مع الدكتور فهد الماجد يأتيكم غدا عند 10:00 صباحا من برامجنا في إذاعة القرآن.
2: محاضرة الأسبوع.
5: محاضرة الأسبوع.
6: علينا أن نبادر بالأعمال الصالحة.
1: ينتقي فريق البرنامج من الندوات والمحاضرات أكثرها فائدة ويقدمها للمستمعين بأسلوب إذاعي. محاضرة الأسبوع تأتيكم كل خميس عند 4:10 عصرا.
7: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس. جسر القلوب. تتآلف القلوب وتسعد وتنسجم حينما بحبل الله تعتصم، لتحيا هانئة بحبه وتبعث متفيئة بظله يوم لا ظل إلا ظله. إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم جسر القلوب. جسر القلوب برنامج نبني معه علاقاتنا الاجتماعية على نور الكتاب والسنة، يوضح حقوق العلاقات وآدابها ويبين مقاصدها وثمارها. جسر القلوب. جسر القلوب. جسر القلوب إعداد وتقديم الدكتور فيصل بن سعود الحليبي، تنفيذ عبد المحسن بن راشد آل سران.
8: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته أيها المستمعون والمستمعات. أما بعد، فإن علاقة الأخ بأخته تحكي تاريخا من الذكريات الجميلة، تبدأ لحظاتها منذ الأيام الأولى من الطفولة، حيث اقتسام كسرة الخبز ولقمة العيش وتبادل الأحاديث والحكايات وما يتخللها من لعب ولهو وخلاف وصلح وتماسك ومساندة. الأخت هي نور المنزل ودفء المشاعر، والعين الأخرى نحو مستقبل الحياة، بل هي الأم الثانية إن فاقته في العمر، وهي الزهرة الفواحة إن كانت أصغر منه. وإن من المشاهدات المعهودة أن الأخت إذا سبقت إلى الحياة فإنها تكون يدا معينة لأمها في رعاية إخوتها، حتى لو كانت مميزة أو أدنى من ذلك بقليل، لما فطرت عليه الأنثى من حب المواليد، فتراها ترعى أخاها وتلاطفه، وربما حرسته بعينها وأشفقت عليه بقلبها. ولا أدل على ذلك من تتبع أخت موسى له عليه الصلاة والسلام حينما ألقته أمه في اليم بأمر الله تعالى لها بذلك، فأبصرته على وجه كأنها مارة لا قصد لها فيه. وهذا من تمام الحزن والحذر، فإنها لو أبصرته وجاءت إليهم قاصدة لظنوا بها أنها هي التي ألقت، فربما عزموا على ذبحه عقوبة لأهله، كما يقول الشيخ السعدي رحمه الله تعالى. فحكى الله هذه الرعاية الأخوية التي حفتها العناية الربانية بقوله سبحانه: وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنوب وهم لا يشعرون. أيها الكرام والكريمات، ثمة شعور مبكر يزرعه الوالدان في الأخ تجاه أخته منذ الصغر، ينهض على معنى المسؤولية نحوها، تلك المسؤولية التي تقوم على إرضائها بما يحقق مصلحتها، ورعايتها بما يلبي حاجاتها، وإغنائها بما يضمن كرامتها، بل إسعادها ورسم الابتسامة على محياها حتى تكون أسعد الناس بأخيها. إن الشقيقة في المنازل كاسمها، شق الفؤاد ونصف كل حياتي، لا طعم في بيت الرجال إن لم يكن هذا الوجود مطعما ببناتي، والقلب يزهر دائما بضلوعنا ما دام مستندا على الأخوات. وإن من روائع الصلة بين الأخ وأخته أن يشاركها فرحتها وإنجازها، كما أنه ينصت لما يختلج في صدرها من الأحزان ليخفف عنها الأسى ويسليها عند الكدر، ولسان حاله يقول: عيناك دمعهما يحدر أدمعي، قولي فديتك ما الذي يبكيك، قولي جعلت فداك، لا تخفي الأسى لا قلب في الدنيا كقلب أخيك، أنا روضك الزاكي، فطيبي وارتعي وتذكري أني شبيه أبيك. والأخ مع أخته بينهما الصلة النبوية التي وضع أساسها النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويعرف حق كبيرنا، أخرجه أبو داود وصححه الألباني. فيحترم الأخ في أخته مقامها الرفيع إن كانت أكبر منه، فيوقرها ويجلها ويناديها بأحسن الأسماء أو الكنى التي تحبها، ويصلها صلة يتعبد الله تعالى بها. ويرحم الأخ في أخته طفولتها، فيحن عليها ويأنس ببراءتها، ويسعى جاهدا أن يؤنسها، ويشارك والديه في كل ما ينفعها من توجيه أو نصح أو قضاء حاجة. وهنا يأتي الوعد الكريم من النبي صلى الله عليه وسلم، إذ قال: ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كربات يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة، رواه البخاري. وتأكد أن أختك ولو مضت إلى حياتها الخاصة لن تنسى لك وقفتك. وهل نسيت الخنساء صخرة وهي التي أنشدت فيه قائلة: ألا يا صخر لا أنساك حتى أفارق مهجتي ويشق رمسي، يذكرني طلوع الشمس صخرا وأذكره لكل مغيب شمسي. أيها الأخ الكريم، برك في أختك وإحسانك إليها هو في الحقيقة بر في والديك وإحسان إليهما، فكم يسعد الوالدان بألفة الإخوة مع أخواتهم والرفق بهن وإسعادهن. ولتعلم سلمك الله ورعاك أنها تراك الأمان في هذه الحياة بعد أمان الله تعالى، فلا تخيب رجاءها، وخصوصا حينما تكون في موطن الحاجة أو في موقف الخوف والنصب، فليس من حقها عليك أن تسمع منك الكلمات النابية أو أصناف العنف أو ترى منك أشكال الأذى. حتى لو وقعت في خطأ فحقها منك الستر والنصح والتوجيه والرفق والدعاء وجميل الصفح وكريم المتابعة والمساندة. أما إذا تأخرت الأخت في زواجها فهذا موطن من مواطن الكرم والاحتفاء المطيب بطيب النفس وحسن الرعاية والوفادة، وتشهد حياتنا الاجتماعية بشواهد تكتب بماء الذهب ومداد السخاء ولله الحمد. أما أهل القسوة فهم ندرة في مجتمع الشهامة والمروءة، ونسأل الله تعالى لهم الهداية. وما أجمل أن يتعاون الأخ مع أخته في تحصيل العلم وتطوير الذات ونفع المجتمع وعمل الصالحات وترك المحرمات، فإن الله تعالى يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وإذا رحل الوالدان عن هذه الحياة أو أحدهما، فإن على الأخ أن يعوض أخته ما تفقده من حنان أبويها ورعايتهما. وإذا أقدم خاطب لخطبتها فعليه أن يتوخى الرجل الكفء الذي يظهر صلاحه في دينه وخلقه، ولا يجوز له أن يعضلها فيمنعها من النكاح ليحقق مآرب ذاتية له أو أن ينال من مالها مما ليس له فيه حق. فقد جاء في حديث معقل بن يسار رضي الله عنه أنه قال: زوجت أختا لي من رجل فطلقها، حتى إذا انقضت عدتها جاء يخطبها، فقلت له: زوجتك وفرشتك وأكرمتك فطلقتها، ثم جئت تخطبها؟ لا والله لا تعود إليك أبدا. وكان رجلا لا بأس به، وكانت المرأة تريد أن ترجع إليه، فأنزل الله هذه الآية: فلا تعضلوهن. فقلت: الآن أفعل يا رسول الله. قال: فزوجها إياه. رواه البخاري. وليحذر الإخوة أن يتسلطوا على إرث أخواتهم بغير ما قسمه الله لهم في كتابه، بل يجب أن يعطى كل ذي حق حقه، فقسمة الجور ظلم، وعواقب الظلم وخيمة، كيف وهي وصية الله تعالى لعباده إذ قال: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. سلم الله لنا أخواتنا وبارك في حياتهن، وإلى اللقاء في حلقة قادمة بإذن الله تعالى. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية برنامج
9: جسر القلوب. جسر القلوب برنامج نبني معه علاقاتنا الاجتماعية على نور الكتاب والسنة، يوضح حقوق العلاقات وآدابها، ويبين مقاصدها وثمارها. جسر القلوب. جسر القلوب. جسر القلوب، إعداد وتقديم الدكتور فيصل بن سعود الحليبي، تنفيذ عبد المحسن بن راشد آل سران.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ محمد الوادعي من سورة لقمان.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ محمد الوادعي من سورة لقمان.
1: الإخلاص في القرآن الكريم.
2: عزة الإخلاص وعظم موقعه. إن المتأمل لآي القرآن الكريم والمتدبر لها يجد أن الإخلاص قد أخذ حيزاً كبيراً من حديث القرآن والتنويه بشأنه وبيان موقعه الرفيع ومكانته السامقة، فهو روح الدين وأساسه ولبه، بل هو دين الله الذي بعث به الرسل وأنزل به الكتب، فكان محور دعوتهم ومنطلق رسالتهم. قال الله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولاً أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ذلك أن الإخلاص هو تحقيق العبودية لله رب العالمين. ومما يؤكد عناية القرآن بالإخلاص حصر مهمة الرسل جميعا في الدعوة إلى عبادة الله وحده لا شريك له، وأنه المستحق للعبادة وحده دون ما سواه. قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. بل إن القرآن كله من فاتحته إلى خاتمته مشتمل على بيان الإخلاص والتوكيد على أهميته والأمر به وبيان آثاره في الدنيا والآخرة.
1: دخل الآن وقت صلاة العصر حسب توقيت مدينة الرياض.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم نسألك خشيتك في الغيب والشهادة، ونسألك كلمة الحق في الرضا والغضب، ونسألك القصد في الفقر والغنى، ونسألك نعيما لا ينفد، ونسألك قرة عين لا تنقطع، ونسألك الرضا بعد القضاء، ونسألك برد العيش بعد الموت، ونسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك، في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين. اللهم اغسل عنا خطايانا بماء الثلج والبرد، ونق قلوبنا من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، وباعد بيننا وبين خطايانا كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر، اللهم إنا نعوذ بك من عذاب النار، اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن، ونعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، ونعوذ بك من فتنة المحيا وفتنة الممات. اللهم إنا نعوذ بك من المأثم والمغرم. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ يحيى الأركاني من سورة ياسين.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

دخل الآن وقت أذان العصر حسب توقيت مكة المكرمة. ننتقل إلى الرحاب الطاهرة لنقل أذان صلاة العصر، فإلى هناك.

أكبر. الله أكبر، الله أكبر.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ صلاح با عثمان من سورة قاف.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

الأبواج. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع، كل كذب الرسل

مُبِينٌ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ إِذْ

المقلوب. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، ومن الليل فسبحه وأدبار السجود. واستمع.

قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ صلاح باع عثمان من سورة قاف. علوم القرآن.

0: علوم القرآن.
1: كليات القرآن. مصطلح الكليات عموماً يقصد به المعاني والقواعد العامة المجردة التي تشكل أساساً لما ينبثق منها وينبني عليها من الجزئيات، وعليه فإن مصطلح الكليات هو المصطلح المقابل لمصطلح الجزئيات. والمقصود بكليات القرآن تلك الآيات التي تتحدث عن المعاني والمبادئ والقواعد العامة المجردة التي تشكل أساساً ومنبعاً لما ينبثق عنها وينبني عليها من تشريعات تفصيلية وتكاليف عملية وأحكام وضوابط تطبيقية. وقد جاءت كليات القرآن كي تحدد القيم والمثل، وتنشئ تصوراً عاماً للكون والحياة، وتبين الغايات والمقاصد العامة التي يسعى التشريع لتحقيقها في حياة الناس.
0: علوم القرآن.

0: الرابعة عشرة، إذاعة القرآن الكريم، نشرة الأخبار.
1: على قراءتها عبد الله بن عبد الرحمن الزهراني، ونستهلها بأبرز العناوين. مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين يوافق على السياسة الوطنية للملكية الفكرية والسياسة الوطنية لتعزيز السلامة الإسعافية في الأماكن العامة ومقرات العمل. المملكة ترحب بإعلان الولايات المتحدة المصادقة على قرار إلغاء تصنيف سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب. مفتي عام المملكة يشيد بجهود جمعية إكرام في مجال حفظ النعمة والاستفادة من فائض الطعام. الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة تطلق النسخة الثانية من المبادرة المجتمعية التعليمية زاد العلم. كانت تلكم عناوين نشرة الرابعة عشرة لأهم وآخر أنباء هذا اليوم الثلاثاء 12 من ربيع الأول من السنة الهجرية 48 و400 وألف. ومن العناوين إلى التفاصيل. بسم الله الرحمن الرحيم. أشاد مجلس الوزراء خلال جلسة مجلس الوزراء التي رأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله بزيارة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان لفرنسا، وبما أكدت مباحثاته الرسمية مع الرئيس إيمانويل ماكرون من متانة العلاقات التاريخية بين البلدين الصديقين والرغبة المشتركة في تعميق تعاونهما الاستراتيجي على مختلف الأصعدة. ورحب المجلس بمخرجات الاجتماع الأول لمجلس الشراكة الاستراتيجية السعودية الفرنسي وما اشتمل عليه من إطلاق مبادرات جديدة واتفاقيات ومذكرات تفاهم في مجالات الدفاع والصحة والذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة والترفيه. وأشاد المجلس بما حققته مسابقة الملك عبد العزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره في دورتها 46، وما شهدت من مشاركة واسعة لمتسابقين ومتسابقات من 133 دولة وتنظيم متميز جسد ريادة المملكة في العناية بكتاب الله وخدمة الإسلام والمسلمين. ووافق المجلس على النظام الموحد للعمل التطوعي بدول مجلس التعاون الخليجي بصيغته المرافقة لقرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته 44. كما وافق المجلس على السياسة الوطنية للملكية الفكرية والموافقة على السياسة الوطنية لتعزيز السلامة الإسعافية في الأماكن العامة ومقرات العمل. كما أقر المجلس ألا يوثق أي تصرف عقاري ناقل لملكية الأرض الخاضعة لأحكام نظام رسوم الأراضي البيضاء والعقارات الشاغرة إلا بعد التحقق من سداد الرسوم المستحقة عليها. أعربت وزارة الخارجية عن ترحيب المملكة بإعلان الولايات المتحدة المصادقة على قرار إلغاء تصنيف سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وجددت المملكة دعمها للخطوات الإيجابية التي تتخذها الحكومة السورية بما يعزز أمن سوريا واستقرارها ويسهم في بناء مؤسسات الدولة ويلبي تطلعات الشعب السوري نحو مستقبل أكثر استقراراً وازدهاراً. أكدت المملكة خلال مناقشة مجلس الأمن للوضع الإنساني في السودان أن استهداف وحدة وسيادة وسلامة مؤسسات السودان فاقم الأزمة الإنسانية ووسع دائرة الصراع والانفلات الأمني، مشددا على ضرورة الالتزام بتعهدات منبر جدة وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة. وأدان المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة عبد العزيز الواصل بأشد العبارات انتهاكات وهجمات قوات الدعم السريع ضد المدنيين ولاسيما في شمال وجنوب كردفان وما أسفرت عنه من ضحايا وأضرار بالمنشآت والقوافل الإغاثية. أكدت الأمم المتحدة مواصلة دعم جهود المجموعة الرباعية التي تضم المملكة والولايات المتحدة ومصر والإمارات للتوصل إلى هدنة إنسانية في السودان، وقالت المنظمة الدولية إنها تعمل كذلك مع الاتحاد الإفريقي والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية إيغاد وجامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي للمساعدة على دفع المسار السياسي في السودان، محذرة من أن تداعيات الصراع ستكون طويلة الأمد. أشاد مفتي عام المملكة سماحة الشيخ صالح الفوزان بالجهود التي تقوم بها جمعية إكرام لبنك الطعام في مجال حفظ النعمة والاستفادة من فائض الطعام وإيصاله إلى مستحقيه، وما تسهم به من تعزيز قيم التكافل والتراحم وخدمة المجتمع. جاء ذلك خلال استقبال المفتي لرئيس مجلس إدارة الجمعية بمقر الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء بالطائف. أطلقت الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة النسخة الثانية من المبادرة المجتمعية التعليمية زاد العلم، وتستهدف المبادرة تقديم الدعم المباشر لنحو 10,000 من مستفيد من أبناء الأسر محدودة الدخل. نواصل تقديم نشرة الرابعة عصرا، النشرة المفصلة لهذا اليوم من إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. انطلقت في العاصمة الأوزبكية طشقند اليوم فعاليات المنتدى الإعلامي الدولي الحضارة الإسلامية بمشاركة نحو 300 من ممثلي ووسائل الإعلام والخبراء من 50 دولة في حدث دولي يجمع قطاعات الإعلام والسينما والنشر والعلوم والتقنيات الرقمية لاستكشاف أساليب معاصرة للتعريف بإسهامات الحضارة الإسلامية وإرثها العلمي والفكري والثقافي. أصيب 3 فلسطينيين بجروح خلال اعتداء مستوطنين بمنطقة زعترة شرق مدينة بيت لحم بالضفة الغربية، وذلك بالتزامن مع اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي لمنازل الفلسطينيين في عدة بلدات، بلدة كفر عقب ومخيم قلنديا شمال مدينة القدس المحتلة. ذكرت تقارير إن الخارجية الأمريكية تستعد لإعادة دبلوماسيين إلى سفارات بالشرق الأوسط بعد إجلائهم قبل حرب إيران وخلالها، وأشار التقرير إلى أن عودة موظفي السلك الدبلوماسي وتقليص الإجراءات الطارئة في البعثات الأمريكية بالمنطقة ربما تبدأ هذا الأسبوع. توعدت إيران بالرد على العقوبات الاقتصادية الأمريكية الموسعة التي قالت واشنطن إنها ستقطع شريان الحياة الاقتصادية عن طهران، وأعلنت الخزانة الأمريكية عن عقوبات جديدة على 60 فردا وكيانا وسفينة، لكن القائمة لم تتضمن أي من المؤسسات المالية الصينية التي يشتبه في أنها تسهل تجارة النفط الإيرانية. كان ذلكم الخبر الأخير في هذه النشرة، ونختمها بإعادة أهم عناوينها. مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين يوافق على السياسة الوطنية للملكية الفكرية والسياسة الوطنية لتعزيز السلامة الإسعافية في الأماكن العامة ومقرات العمل. المملكة ترحب بإعلان الولايات المتحدة المصادقة على قرار إلغاء تصنيف سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب. مفتي عام المملكة يشيد بجهود جمعية إكرام في مجال حفظ النعمة والاستفادة من فائض الطعام. الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة تطلق النسخة الثانية من المبادرة المجتمعية التعليمية زاد العلم. تقبلوا في ختام هذه النشرة تحيات محررها من صالة تحرير الأخبار والبرامج السياسية محمد المالكي ومحمد بن جدوع، وتحيات منفذ النشرة والفترة بدر بن حسن المالكي، وتحيات محدثكم على قراءتها عبد الله بن عبد الرحمن الزهراني. شكرا لمتابعتكم.
2: من برامجنا في إذاعة القرآن ناشئ في رحاب الحرمين.
3: ناشئ في رحاب الحرمين،
4: تلاوة طالب وتعليق أستاذ
5: من رحاب حلقات التحفيظ في الحرمين الشريفين.
2: ناشئ في رحاب الحرمين يأتيكم الخميس عند 10:00 صباحا.
6: إذاعة القرآن الكريم
7: من المملكة العربية السعودية، هدى

0: تكرار الدعاء والإلحاح فيه، ويدل عليه حديث ابن عباس رضي الله عنهما حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أنجز لي ما وعدتني، اللهم آت ما وعدتني، وما زال يهتف بربه تعالى حتى سقط رداؤه عن منكبيه، وأبو بكر يلتزمه ويقول له: يا نبي الله، كفاك مناشدتك ربك. رواه مسلم. وكذلك ما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه حينما دعا النبي صلى الله عليه وسلم لدوس فقال: اللهم اهد دوسا وأت بهم، اللهم اهد دوسا وأت بهم. رواه البخاري ومسلم. وكذلك ما جاء في صحيح مسلم: الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا ربي يا ربي. رواه مسلم. وهذا تكرار فيه إلحاح. والسنة أن يدعو ثلاثا، لحديث ابن مسعود رضي الله عنه في الصحيحين وفيه: وكان إذا دعا دعا ثلاثا، وإذا سأل سأل ثلاثا، ثم قال: اللهم عليك بقريش ثلاث مرات. رواه البخاري ومسلم.
1: اقرأ القرآن،
2: اقرأ القرآن،
1: اقرأ،
2: اقرأ، اقرأ القرآن،
1: فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه،
2: شفيعا لأصحابه.

0: كم تحفظ من القرآن الكريم؟
1: أحفظ 20 جزء.
2: أحفظ 10 أجزاء من
3: أحفظ 7 أجزاء.
4: أحفظ 20 جزء من القرآن.
5: أحفظ القرآن كاملاً ولله الحمد.
6: اقرأ ورتل وارتق،
7: فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها.
8: هذا البرنامج برعاية
9: جمعية اليقظة الخيرية بالطائف، نرعى اليتيم ونمكنه بالتعليم.
10: اقرأ القرآن،
7: اقرأ القرآن،
6: اقرأ القرآن.
0: يا قارئ القرآن، إن قلوبنا عطشى، عطشى إلى حوض الهدى المورود.
6: شنف مسامعنا بآيات الهدى، وافتح منافذ دربنا المسدود.
7: وأقم من الإخلاص قصرا شامخا
6: يدني إلى عينيك كل بعيد. اقرأ القرآن،
7: اقرأ القرآن،
6: اقرأ،
0: اقرأ القرآن.
6: برنامج أسبوعي تقدمه لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية.
7: اقرأ القرآن.
11: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعين الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم، حياكم الله إلى لقاء جديد في برنامجكم اقرأ القرآن. هذا البرنامج الذي نسعد من خلاله بالتواصل معكم واستقبال اتصالاتكم والاستماع إلى أصواتكم في قراءة القرآن الكريم على مسمع ضيوف البرنامج المقرئين. في مطلع

0: رقم 192 حتى لا يرقم 203 من 192 من قوله عز وجل وإنه لتنزيل رب العالمين إلى الآية رقم 202. فحياكم الله على هاتف البرنامج 011-405-2999 011-405-2999. وباسمكم أرحب بضيفنا في هذه الحلقة الشيخ المقرئ يوسف بن سعيد الدوسري. حياك الله شيخ يوسف.
1: حياكم الله وبياكم وبالمستمعين الكرام.
0: يا مرحبا. فحياكم الله مستمعينا الكرام، مثل ما اعتدنا في مطلع كل حلقة نستمع إلى آياتها المباركة بصوت ضيف الحلقة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: حتى يروا العذاب الأليم فيأتيهم بغتة وهم لا يشعرون.
1: اقرأ القرآن.
2: اقرأ القرآن.
3: هناك ألف يتيم ويتيمة يستعدون للعودة إلى المدرسة وينتظرون من يجهز لهم حقائبهم ومستلزماتهم الدراسية، فهل تكون أنت أول من يجهز حقيبة اليتيم؟ بـ300 ريال توفر حقيبة مدرسية متكاملة ليتيم أو يتيمة. ساهم الآن في مشروع علمني بقيمة حقيبة كاملة أو بما تجود به نفسك. تواصل معنا من خلال الاتصال أو عبر الواتساب على الرقم 0555-83-8529. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين، جمعية اليقظة الخيرية بالطائف، نرعى اليتيم ونمكنه بالتعليم.
1: اقرأ القرآن.
2: اقرأ القرآن.
4: حياكم الله أيها الكرام، وكما استمعنا قبل قليل إلى آيات الحلقة وهي من سورة الشعراء من الآية رقم 192 إلى الآية رقم 202، واستمعنا إليها بصوت الشيخ يوسف جزاه الله خيرا. الآن نبقى مع بعض التنبيهات والملحوظات حول تلاوة هذه الآيات.
5: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. يعني الملاحظ في هذه الآيات كما نبهنا عليه في الحلقات الماضية أنها آيات يعني قصيرة تتميز بها هذه السورة المباركة سورة الشعراء، ويعني تأتينا أحيانا كلمات تحتاج إلى أن القارئ لابد أن يتلقاها من أفواه القراء أو المقرئين. على سبيل المثال في قوله

0: تعالى: أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل. لاحظ كلمة علماء، يعني الذي يقرأها ويقف أو لم ينظر المصحف، يعني يحفظها حفظا، يستطيع أن يأتي بها، لكن الذي يريد أن يقرأها ولم يحفظ، وقلنا له قف على كلمة علماء، أكيد سيقف بوقف يعني من خلال القراءة، من خلال نظر المصحف سيقف عليها علماء، علماء يعني كما هو مرسوم. وهذا طبعا هو الرسم العثماني الذي يعني موجود في المصحف. لكن إذا رجعنا إلى رواية حفص، طبعا فيها عدة قراءات، لكن نحن نتكلم عن قراءة حفص. القارئ إذا أراد أن يقف على كلمة علماء كان قطع فيه النفس، أن يقول: أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء، ويقف علماء ولا ينظر إلى الواو هذه نهائيا. إذا أراد أن يصلها نفس الشيء، علماء بني، لذلك تجد الألف الصغيرة التي بعد الواو المهموزة هذه فيها ألف دائرة، الدائرة هذه الدائرة فوق الألف، الدائرة يسمونها المستديرة، وليس الدائرة المستديرة هذه الطويلة المكتملة، هذه معناها أن الحرف هذا لا ينطق لا وقفا ولا وصلا، لا وقفا ولا وصلا، لكنها ترسم في المصحف رسما. فلذلك على القارئ أن يتنبه لمثل هذه الكلمات حتى أنه لا يجد يعني إشكالية بإذن الله عز وجل في حال قراءتي. هذا ما أحببت أن نبدأ عليه.
1: الشيخ يوسف، هذا الرسم ما يعني السكون
0: سم؟
1: في رسم المصحف ما يعني السكون؟
0: لا، ما يعني السكون،
1: يمكن البعض يخلط بينه وبين حركة السكون.
0: سكون المصحف في المصطلح الذي اتخذ في المطابع، إذا رأيت الحرف لا يوجد عليه أي حركة معناها أنه مدغم أو مخفى في الحرف الذي بعدها، مثل مثلا كلمة، شوف الحرف اللي كلمة قبلها أي يعلمه، لاحظ النون أي يعلمه ما عليها حركة،
1: ما عليها شيء،
0: هذه معناها أنها مدغمة في الياء التي بعدها. لكن لو جينا الحرف ليس مدغما، مثلا على سبيل المثال في قوله تعالى في نفس الآيات التي معنا، مثلا نأخذ كلمة، شوف السكون التي كلمة بغتة، بغتة، شوف الغين الآخر آية في المقطع اللي معنا اليوم، بغتة، شوف الغين، شوف السكون اللي عليها، عليها سكون دائرة كذا بس على تحت
1: ومفتوحة، ما هي
0: مفتوحة، هذه معناها سكون،
1: هذا السكون،
0: هذه معناها سكون، والحرف الذي أتت عليه ينطق، ينطق كاملا ولا يعني يتوقف
1: عليه. عشان بس نأكد، اللي على كلمة علماء الدائرة المغلقة هذه تعني
0: أنه لا ينطق الحرف لا وصلا ولا وقفا.
1: جميل.
0: يعني ما يجيك واحد يقول علماء و مثل كلمة كذلك، شف لاحظ في نفس الكلمة التي في الآية 199 في قوله تعالى: فقرأه عليهم ما كانوا، لاحظ الألف اللي تبعد الواو، ما تقول ما كانوا و، لا تنطقها لا وصلا ولا وقفا، ما كانوا به، ولا كأنك انظر إليها. لكن هذا هو الرسم الذي يعني اعتمد عليه في كتابة هذا المصحف.
1: جميل، جزاكم الله خير شيخ يوسف، وعلى بركة الله نبدأ استقبال اتصالات الإخوة والأخوات كما ذكرنا على الرقم 011-405-2-999. أول المتصلين في هذه الحلقة عبد الرحمن من الخفجي، حياك الله.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته،
2: يا مرحبا، حياك الله،
1: تفضل.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين وإنه لفي زبر الأولين أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل ولو نزلناه على بعض الأعجمين ولو نزلناه على بعض الأعجمين فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين كذلك سلكناه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم فيأتيهم بغتة وهم لا يشعرون فيقولوا
1: حسبك يا شيخ عبد الرحمن إلى هنا جزاك الله خير. عبد الرحمن كم تحفظ؟
0: والله حاليا قلت للأخوة أولا 5 أجزاء لكن إن شاء الله نكمل بإذن الله تعالى.
1: تكمل شف في ملحوظة بس بسيطة جدا انتبه لها لأنها بتكرر معك في كثير من الآيات. مثلا في قوله تعالى وانت عدتها مرة ثانية, أنا يوم شفتك عدتها مرة ثانية توقعت أنك بتصححها. في قوله تعالى ولو نزلناه, زين لاحظ اللام مش عليها اللام, عليها سكون وسكون ظاهر بين معنى, معناها أنك لابد تنطق اللام. فلذلك لا تقول ولو نزلناه ولو نزلناه, لا خلها اللام ظاهرة ولو نزلناه, تنطق اللام ثم تنطق النون معي. وضحت
0: لي؟ نعم. أنا مشكلتي هذه والله العظيم للحين ما حليتها.
1: تنحل معك, شوف عدها لي مرة ثانية بس جبها بطريقة بطيئة شوي, لا تستعجل فيها. يعني اسمعني, ولو نزلناه نزلنا نزلنا نزلناه, تنطق اللام وتنطق النون. سمعنيها.
0: ولو نزلناه.
1: ممتاز ممتاز جت. ممتاز جت معك بالضبط, ولا تزعل نفسك اهم شيء.
0: لا لا ما ماني سهل والله, هذه المشكله والله.
1: لا بس جيده. شوف مثل الكلمات هذه اذا جتك مثلا تحس انها ازمه بالنسبه لك, اسمع للمشايخ اللي لهم مصاحف يعني مميزة, مثل مصحف الشيخ الحذيفي, المنشاوي, الحصري, تراهم هذول علماء وجهابذة في مثل هذه الكلمات. الله يحفظك يا عبد الرحمن.
2: شكرا لعبد الرحمن, بارك الله فيك يا عبد الرحمن, يعطيك العافية. معنا من الدمام دلال.
3: السلام عليكم.
2: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته, حياك الله يا دلال, تفضلي.
3: شكرا

0: معيني؟ اسمعيني.
1: أي
0: لا لا لا لا لا تشددين على الزاي. نزل.
1: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين
0: منذرين
1: بلسان عربي مبين.
0: دلال
1: وإن
0: دلال دلال
1: نعم
0: اسمعيني، المخرج قايل لك اسرعي خلصي بسرعة. ها؟
2: كم مشغولة.
0: المخرج اللي استقبل مكالمتك قايل لك اقري بسرعة، وراك دور.
1: لا.
0: ايه طيب لا تسرعين، لا تسرعين، عيدي من جديد وقري شوي شوي. خلنا نقرأ نسمع قرآن ممتاز مثل قراءتك الجميلة هذه. يلا عيديها مرة ثانية.
1: مدى نشوف قراءتي مسرعة بلسان
0: لا لا عربي. ارجعي ارجعي. وإنه لتنزيل رب العالمين من الآية 92.
1: وإنه لتنزيل رب العالمين
0: نزل
1: به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين
0: منذرين. لا اسمعي، من المنذرين
2: كسرة
1: من المنذرين.
0: لا اسمعي، شوف فرق بين كلمة المنذرين والمنذرين، هذه اسم فاعل وهذه اسم مفعول. فنقول من المنذرين، من المنذي ذي ذيرين
1: من المنذرين.
0: أيوة.
1: المنذرين.
0: تجي
1: المنذرين.
0: اسمعيني ركزي معي وعلى طول جيبيها بعدي. من المنذرين ذيرين من المنذرين. من
1: المنذرين.
0: أيوة صح صح، جت معك. من المنذرين.
1: المنذرين.
0: يا سلام عليك. يلا بلسان
1: عربي مبين. وإنه لفي زبر الأولين.
0: ممتاز.
1: أولم يكن لهم آية أن يعلم

0: العذاب الأليم. فيأتيهم بغتة وهم لا يشعرون.
1: ممتاز يا دلال. دلال في أي صف درسين؟ في أي صف درسين يا دلال؟
0: الحمد لله خلصت دراسة.
1: خلصت دراسة، ماشي. شوفي قرايتك جيدة يا دلال، بس يعني بقول لك حاجة وسهلة تعد عالجينها، لا تستعجلين، لا تقرين بسرعة بسرعة بسرعة بسرعة، لأن السرعة هذه هي اللي تخليك تخطين. حاولي أن تقرأين بكل هدوء، بكل هدوء. يعني وإنه لتنزيل رب العالمين، شوف القراءة تجي، حتى اللي ما يعرف يقرأ يقرأ يقرأ صح. لكن قراءتك بشكل عام ممتازة يا دلال، بارك الله فيك، أحسنتي.
2: نعم، شكرا لك يا دلال، الله يعطيك العافية على هذه المشاركة الطيبة. إلى جدة من هناك معنا سعود.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله سعود.
3: الله يبارك
2: فيك. تفضل.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإنه لتنزيل رب العالمين. نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون

0: لفي زبر الأولين أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل ولو نزلناه على بعض الأعجمين فقرأه عليهم
1: مرة ثانية سعود
0: ولو نزلناه على بعض الأعجمين فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين كذلك سلكناه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم فيأتيهم بغتة وهم لا يشعرون.
1: أحسنت يا سعود. سعود على من قرأت أنت؟
2: والله يا شيخ دعواتك ماني حافظ والله لسه.
1: كم تحفظ؟
2: والله لسه يا شيخ ماني حافظ.
1: كم
2: والله.
1: كم تحفظ؟ القراية ذي ما تحفظ شيء أبد مشكلة. كم تحفظ يعني؟
2: والله يا شيخ يعني.
1: ما بجايتك عين. كم تحفظ الآن؟
2: لا والله يا شيخ يعني ماني حافظ أجزاء معينة.
1: يعني تقرأ نظر دائما صح؟
2: نعم.
1: طيب شوف قرايتك ممتازة يا سعود، حتى ترتيلك جميل، بس سؤالي لك، نزل به الروح الأمين على قلبك، ليش الوقفة هذه؟
2: والله يا شيخ
1: سمعت أحد يوقفها يعني؟
2: لا والله يا شيخ إنه يعني من عندي
1: أنا. عجبتك. طيب طيب شوف، هو احرص أنك تقف على رأس الآية، ترى هذا السنة وهذا هو الأفضل يعني كما صرح بذلك العلماء، لكن انتبه لي في كلمتين استغربتها منك أو كلمتان في فقرأه عليهم، لا تكز شفتك عند نطق القاف أو الراء، لا تقول فقرأ، خلها فقرأه عليهم، لا تقول فقرأهم، فقرأوا، تحصل الثم عند أو الفم عند نطق القاف أو الراء يصير فيه كزة كأنها فقرأ، خلها فقرأه. كذلك في قوله تعالى فيأتيهم، لا تقول فيأتيهم، فا هنا كأن في حرف زائد بعد الفاء، فيأتيهم، خلها فيأتيهم مباشرة. الله يبارك فيك يا سعود. أنا طبعا الملاحظات هذه اللي أقولها لك ترى ما أقولها لناس يعني ما شاء الله يعني قرايتهم مستوى متقدم، عشان كذا دققت عليك فيها، ولا ما شاء الله عليك، بس ضروري يا سعود تشتغل مع نفسك
2: بإذن الله.
1: الله يبارك فيك.
3: الله يجزاك خير يا سعود، يبارك فيك. وشيخ يوسف بعضهم يمكن هو ختم بس ما يعدها ختمة، الختمة الأولى بعض لاحظتها عند بعض الحافظين يعني يعد ويعتبر الشيء المتقن هو
1: ممكن، لكن ما شاء الله يعني على قراءة،
3: لأن ما شاء الله يعني قراءة واحد
1: أداء جميل، وبعدين تنقلاته حلوة وواضح إنه يقرأ ويفهم مش قاعد يقرأ يعني. الوقفة هذه مثلا نزل به الروح الأمين على قلبك، أكيد إنه فاهم مش قاعد يقرأ، عشان كذا سألتك ليش ما شاء الله الوقفة هذه. الله يبارك فيك.
3: الله يجزاه خير سود. طيب مستمعينا، نتوقف الآن مع فاصل قصير ونعود بعده نستقبل مزيدا من اتصالات الإخوة والأخوات.
4: اقرأ القرآن.
5: حقيبة اليتيم المدرسية بداية لمستقبل مشرق، ندعوكم إلى المساهمة في مشروع علمني لتوفير الاحتياجات المدرسية لألفي يتيم ويتيمة عبر التحويل إلى الحساب البنكي في مصرف الراجحي باتباع الخطوات التالية: افتح تطبيق مصرف الراجحي، ثم اختر التحويل، وبعد ذلك اختر التحويل إلى جمعية خيرية، ابحث عن جمعية اليقظة الخيرية بالطائف، ثم اختر حساب كفالة الأيتام، أدخل مبلغ التبرع 300 ريال أو ساهم بما تجود به نفسك. اتصل الآن أو راسلنا عبر الواتساب على الرقم 0555-83-85-29. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين، جمعية اليقظة الخيرية بالطائف، نرعى اليتيم ونمكنه بالتعليم.
4: اقرأ القرآن.
3: حياكم الله أيها الكرام من جديد معنا في هذه الحلقة من برنامجكم اقرأوا القرآن، وأذكر بالرقم 011-405-2999. على هذا الرقم نسعد باستقبال اتصالاتكم والاستماع إلى تلاواتكم لمنهجنا في هذه الحلقة من سورة الشعراء من الآية رقم 192 إلى الآية رقم 202. فأهلا ومرحبا بكم. معنا الآن من الدمام حسين، حياك الله حسين.
6: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
6: أخوكم حسين خبيري من الدمام.
3: أنعم وأكرم فيك.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإنه لتنزيل رب العالمين، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وإنه لفي زبر الأولين، أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل، ولو نزلناه على بعض الأعجمين فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين. كذلك سلكناه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم فيأتيهم بغتة وهم لا يشعرون.
1: ما شاء الله ما شاء الله. حسين، من اللي علمك تجويد؟
6: والله يا شيخ أنا طبعا مؤذي المسجد، فأقرا كثير وأسمع كثير.
1: ما شاء الله ما شاء الله.
6: نعم
1: ما شاء
6: هذا الله. هو يعني
1: أهنيك أهنيك على هذا الأداء، ويعني فيه روح، قراءتك فيها روح كذا جميل. الله يبارك فيك
6: حسين.
1: الله ينفع بك يبارك فيك.
6: يا الله يتكلم. الله يحفظ.
3: سؤال؟
6: ألو؟
1: سلام.
6: نعم.
3: أيوة سلام. تفضل.
6: يا شيخ معلش يا شيخ، يعني ممكن إني أقرأ في قوله تعالى ربما يود الذين ولا لا؟ ربما.
1: لا تقرأ الحفص ربما. إذا تقرأ غير
6: يعني
1: حفص.
6: يعني هذا ربما رواية ثانية.
1: إيه رواية ثانية ربما يود الذين. إيه صرت أول الحجر ها؟
6: الله الله.
1: إيه هذه رواية ثانية. الله يبارك.
6: إيه الله يجزاك خير.
3: الله يجزاك خير يا حسين، بارك الله فيك. من الدمام إلى المدينة المنورة معنا الياس.
7: السلام عليكم.
3: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اسمك الياس؟
7: إيه إياس.
3: إياس؟
7: إيه.
3: حياك الله يا إياس، تفضل.

0: يس
1: تأتون من ال...
0: يس اسمعني بارك الله فيك، ما شاء الله صوتك جميل أول شيء، يعني عشان أعطيك كذا مقدمة حلوة. شف لا تقول عالمين أمين، لا خلها وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين. لا تقول أمين، زين نتفق من الحين عشان ما تخطي فيها بعدين. يلا كمل.
1: على قلبك لتكون من المنذرين.
0: لا منذرين، المنذرين لا تقول منذرين، المنذرين. يلا.
1: على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين.
0: يا ياس انت فهمت ايش قاعد اقول؟ فهمتني ولا لا؟ قل فهمتك ولا ما فهمتك؟ قل لي فهمتني ولا لا؟ فهمتني؟
1: فهمتني.
0: طيب ليش تعاندني وتقرا غير قرايتي؟ قل بلسان عربي مبين، مبين مبين. ان لا تقول انه، لا خلها مبين الاولين. يلا بلسان

0: فيأتيهم
1: دعوهم
0: فيأتيهم فيأتيهم.
1: فيأتيهم بغتة وهم لا يشعرون
0: طيب
1: فيقول هل
0: يا
1: نحن
0: ياس،
1: منظرون.
0: ياس ياس اسمعني، بتفاهم معك. كم عمرك؟
1: 13
0: 13. يعني الحين انت في الصف اولى متوسط ولا ثاني متوسط؟
1: ونمزل.
0: اولى متوسط. تحفيظ، تدرس في التحفيظ؟
1: ايه تحفيظ.
0: طيب من اللي يدرس القرآن؟
1: الحين ما اعرف انا ادرس
0: طيب شوف شوف، الله يبارك فيك، اسمعني. شوف، بناخذ الآيتين الأخيرتين بس، بس نبغاك تطبقها معي مضبوط. لو ما ضبطت معي بضرب أجيكم في البيت. زين يا إياس؟ زين؟
1: تمام.
0: يلا كذا، يلا اسمعني. فيأتيهم بغتة وهم لا يشعرون. قل لا يشعرون بس. قل
1: فيأتيهم بغتة وهم لا يشعرون.
0: يشعرون.
1: يشعرون.
0: لا لا تقول يشعرون، اقرأ الفاتحة، قل الحمد لله رب العالمين. أشوف.
1: الحمد لله رب العالمين.
0: أيوة. طيب طيب،
1: الرحمن
0: لحظة لحظة
1: الرحيم.
0: لحظة لحظة، الحين بنتفاهم معك احنا ياس. ليش العالمين ضبطت والحين ما ضبطت؟ لا يشعرون.
1: لا يشعرون.
0: بس
2: ممتاز،
0: خلاص كذا كذا، خلاص احنا نحتفل، نسكر الحلقة اليوم. احسنت يا ياس، جزاك الله خير، بارك الله فيك.
2: احسنت يا ياس، ما شاء الله عليك، جزاك الله خير. هو يمكنه جلس له فترة طويلة يقرأ على هذه ومسكت،
0: اي مسكت معه، عشان كذا سألته في التحفيظ. يعني مدرس التحفيظ المفروض ينتبه لهذه.
2: شكرا لياس. ابو ياسر من الحدود الشمالية،
3: السلام عليكم.
2: السلام ورحمة الله وبركاته، مساك الله بالخير.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. وإنه لتنزيل رب العالمين، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين، بلسان عربي مبين.
0: عربي مبين.
3: عربي مبين.
0: لا اكسرها، بلسان عربي مبين.
3: بلسان عربي مبين.
0: احسنت. وانه
3: وانه لفي زبر الاولين، اولم يكن لهم ايه ان يعلمه علماء بني اسرائيل.
0: اسمعني ابو ياسر، اولم يكن لهم ايه ان يعلمه
3: اولم يكن لهم ايه ان يعلمه علماء بني اسرائيل، ولو نزلناه على بعض الأعجمين فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين، كذلك سلكناه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم. حتى يروا العذاب الأليم. فيأتيهم بغتة وهم لا يشعرون.
0: فيأتيهم بغتة وهم لا يشعرون.
3: فيأتيهم بغتة وهم لا يشعرون.
0: شوف يا أبو ياسر، أبو ياسر، أنا كل حلقة، طبعا أنت معنا ما شاء الله في حلقات الماضية، كل حلقة أو كل أسبوع القرايت تطلع فوق ما شاء الله، تحسن كثير. يعني اليوم الآيات اللي معنا ترى صعبة، بس أنت ما شاء الله عليك واضح أنك اشتغلت عليها كويس.
3: اشتغلت.
0: الله يبارك الله فيك، الله يبارك فيك أبو ياسر، تلاوتك ما شاء الله كل أسبوع أشوفها تحسن أكثر.
2: ماشي.
0: الله يحفظك، الله يبارك فيك.
2: الله لا يحرمك الأجر يا أبو ياسر، شكرا لك.
3: اللهم آمين، جزاك وإياكم.
2: الله يعافيك، شكرا. أحمد من الدمام، حياك الله.
4: هلا وعليكم السلام.
2: حياك الله، السلام ورحمة الله
4: وبركاته. حياك الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإنه لتنزيل رب العالمين، نزل به الروح الأمين. على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين وإنه لفي زبور الأولين أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل ولو نزلناه على بعض الأعجمين فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين كذلك سلكناه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم فيأتيهم بغتة وهم لا يشعرون.
0: أحسنت يا أحمد. أحمد كم تحفظ يا أحمد؟
4: لا والله ما أحفظ للأسف.
0: كم تحفظ؟
4: زمان خرجت من التحفيظ وأنا صغير يعني كنت حافظ ثلاثة أجزاء.
0: شوف يعني سبحان الله يعني تكلمني أنا قبل شوي أستاذ إبراهيم مقدمنا يقول سبحان الله يعني مثلكم يعني اللي تقول كنت حافظ ونسيت ترى هذه نعمة الله عز وجل أعطاك إياها يعني ترى السهولة أنك ترجع لها يعني بما أنك ما شاء الله قراءتك هذه السليمة والصحيحة طاح منك حمل كبير ممن يريدون يحفظون يقعون في مشاكل كثيرة في قراءة في القراءة الخاطئة فرصتك يا أحمد أنك تراجع بإذن الله عز وجل
4: دعواتك بالله يا شيخ
0: الله يوفقك ويحفظك وإن شاء الله أن تكون الحافظين بإذن الله تعالى
2: الله يجزاك خير يا أحمد شكرا جزيلا لك إذن نتوقف بعد هذا الاتصال ونقف الآن مستمعينا مع فاصل قصير ومن ثم نعود
5: اقرأ القرآن
6: اقرأ القرآن
7: هناك ألف يتيم ويتيمة يستعدون للعودة إلى المدرسة وينتظرون من يجهز لهم حقائبهم ومستلزماتهم الدراسية فهل تكون أنت أول من يجهز حقيبة اليتيم؟ بـ300 ريال توفر حقيبة مدرسية متكاملة ليتيم أو يتيمة ساهم الآن في مشروع علمني بقيمة حقيبة كاملة أو بما تجود به نفسك تواصل معنا من خلال الاتصال أو عبر الواتساب على الرقم 0555-83-85-29 قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين جمعية اليقظة الخيرية بالطائف نرعى اليتيم ونمكنه بالتعليم
5: اقرأ القرآن
6: اقرأ القرآن
2: مستمعينا الكرام يواصل مشروع علمني الذي أطلقته جمعية اليقظة مسيرته في تجهيز الأيتام بالحقائب والمستلزمات الدراسية ومساندتهم ليبدأوا عامهم الدراسي بفرح وثقة مثل بقية زملائهم في حلقات سابقة تابعنا معكم ما تحقق في هذا المشروع المبارك بفضل الله عز وجل ثم بعطائكم من خلال هذا البرنامج واليوم نعود نتعرف من جديد على آخر مستجداته للحديث عن هذا المشروع نسعد أن يكون معنا عبر الهاتف الأستاذ باسل المالكي المستشار في جمعية اليقظة أستاذ باسل السلام عليكم وأهلا ومرحبا بك
8: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته حياك الله وحيا الأخوة المستمعين والمستمعات
2: يا هلا فيك الله يحييك طيب أستاذ باسل يمكن الحلقة السابقة يعني بشرتمونا أن المشروع وصل إلى تجهيز 500 حقيبة مدرسية للأيتام وذكرتم أن يعني المستهدف 2000 حقيبة فيعني ماذا ما الجديد في هذا المشروع
8: بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد اسمح لي قبل الإجابة على السؤال أنقل لك وللمستمعين الكرام دعاء أم من أمهات الأيتام قالت بعد أن استلمت ابنتها حقيبتها المدرسية اللهم اجزي كل من ساهم خير الجزاء واصلح له أبناءه وبناته واحفظهم له ومن كان يتمنى الذرية فارزقه بالذرية الصالحة كما أسعد ابنتي وأسعد قلبي خرج هذا الدعاء من قلب الأم حين رأت ابنتها اليتيمة تحتضن حقيبتها المدرسية بفرح تلك الحقيبة التي ساهمت أنت عزيزي المستمع وساهمت أنت عزيزتي المستمعة في تجهيزها أخذت الطفلة تفتح حقيبتها وتتأمل دفاترها وأقلامها، ثم التفتت إلى أمها وسألتها ببراءة: يا أمي، كل هذه الأشياء لي؟ قد نرى الحقيبة شيئا بسيط، لكنها بالنسبة إلى هذه اليتيمة كانت فرحة كبيرة وشعور بأنها مثل زميلاتها، وأن هناك من يتذكرها ويقف معها بعد فقدها لوالدها. واليوم نحمل لكم بشرة جميلة بفضل الله، ثم بعطاء مستمعي ومستمعات هذا البرنامج المبارك، تمكن مشروع علمني من تجهيز 1000 يتيم ويتيمة. نعم، بفضل الله وصلنا إلى 50% من مستهدف هذا المشروع، واكتملت فرحة 1000 يتيم ويتيمة، وبقي أمامنا 1000 آخرون ينتظرون من يجهزهم. هنيئا لمن أسعد يتيما وأدخل الفرحة إلى قلبه، وأسأل الله أن يرزقهم مرافقة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم في الجنة، فقد قال عليه الصلاة والسلام: أنا وكافر اليتيم في الجنة كهذا. تبقى لدينا 1000 يتيم ويتيمة ينتظرون حقائبهم التي ستقدموها لهم. اليوم ننطلق بباقة جديدة ب1000 ريال تجهز 5 أيتام، ونحتاج اليوم لإكمال هذا المشروع المبارك إلى 200 متبرع أو متبرعة من أهل الخير في هذه الإذاعة المباركة، يشارك كل واحد منهم في هذه الباقة ب1000 ريال تجهز 5 أيتام بحقيبة مدرسية يكملون بها مسيرتهم التعليمية، وتدخل الفرح والسرور إلى نفوسهم.
2: جميل.
8: من من ملايين المستمعين والمستمعات لهذه الإذاعة المباركة سيصطفيه الله ويكون من 200 الذين سيغلقون هذا المشروع المبارك ويساهمون في رسم الفرحة على وجوه 1000 يتيم ويتيمة؟ هل ستكون واحدا منهم؟ أخي المستمع وأختي المستمعة، لا تنتظر غيرك، بادر الآن وساهم ب1000 ريال تجهز 5 أيتام، ونسأل الله أن يجعل هذه الصدقة سببا في صلاح أبنائكم وبركة في أرزاقكم وحفظا لأهلكم وخيرا عظيما تجدوه عند الله. ونسأل الله كذلك أن نبشركم في الحلقة القادمة أننا بفضل الله ثم بدعم أهل الخير والإحسان اكتملنا من تجهيز جميع أيتام مشروع علمني بإذن الله.
2: بإذن الله عز وجل. الله يبارك في جهودكم أستاذ باسل، وهنيئا يعني لمن وضع له سهم في هذا المجال المبارك، وهو يعني رعاية الأيتام. في أخيرا يعني ما السبيل إلى المساهمة، وكيف يعني يستطيع المستمعون المساهمة في كفالة ودعم هذا البرنامج المبارك؟ كيف هي، ما هي قنوات التواصل معكم؟
8: طريقة المشاركة والتبرع سهلة ومتاحة بإذن الله، أكثر من طريقة. أولها من خلال تطبيق مصرف الراجحي، ندخل على التطبيق في أيقونة التحويل في أسفل الصفحة، نختار خدمات ثم جمعية خيرية، ثم تظهر لنا خانة البحث، نكتب اسم الجمعية جمعية اليقظة، ثم نختار جمعية اليقظة، ثم نختار الحساب المخصص وهو كفالة الأيتام، ثم ندخل مبلغ التبرع 300 ريال أو 100 ريال أو بما تجود به نفسك، ثم عملية تأكيد التحويل، وهنيئا لك الأجر العظيم. وكذلك ممكن التبرع مباشرة عبر الموقع الإلكتروني لجمعية اليقظة الخيرية، ولمن أراد الحساب المخصص للمشروع يمكنه كذلك التواصل معنا على الواتساب على رقم 0555 83 5 29. أعيد للتأكيد: 0555 83 5 29.
2: جميل، من خلال الواتساب.
8: من خلال الواتساب.
2: جميل، الله يجزاكم خير يا أستاذ باسل المالكي، وأنت المستشار في جمعية اليقظة، شكرا جزيلا لك وبارك الله
8: فيك. شكرا لكم. شكرا.
2: إذن مستمعينا الكرام، وصلنا معكم خلال هذه الدقائق إلى ختم هذه الحلقة من البرنامج، والتي سعدنا فيها باستقبال اتصالات الأخوة والأخوات، واستمعنا إلى يعني أصواتهم في ترتيل كتاب الله عز وجل، على مسمع ضيف هذه الحلقة الشيخ يوسف الدوسري، جزاه الله خيرا، وإن كان من ختام أخير شيخ يوسف.
0: نعم، يعني فيه سمعنا أكثر من واحد اليوم يقول نسيت، فأنا أقول لأمثال هؤلاء بارك الله فيهم: من حفظ القرآن ثم نسي منه شيئا فلا يجعل النسيان سببا للياس أو الانقطاع، فالقرآن يستعاد بالمراجعة ثم الحفظ بالتكرار. فأقول له أيضا: ابدأ من جديد ولو بصفحة كل يوم، وأكثر من التلاوة في الصلاة، وستجد أن المحفوظ يعود في أسرع مما تتوقع. لا تقل نسيت القرآن، بل قل سأعود إليه.
2: جميل، جزاكم الله خير شيخ يوسف وبارك الله فيكم. شكرا لكم أنتم متابعينا الكرام لطيب تواصلكم معنا في حلقات هذا البرنامج. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل كتابه، وأن يرزقنا بركة هذا الكتاب ورحمته ونوره وهداه. نعود إن شاء الله نلتقيكم من جديد في حلقات مقبلة، وأنتم على خير، نستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
5: اقرأوا القرآن،
6: اقرأوا القرآن،
5: فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه.

0: هذا البرنامج برعاية
1: جمعية اليقظة الخيرية بالطائف، نرعى اليتيم ونمكنه بالتعليم.
2: اقرأوا القرآن،
3: اقرأوا القرآن،
2: اقرأوا،
3: اقرأ، اقرأوا القرآن.
4: من برامجنا في إذاعة القرآن مجالس السيرة، مجالس السيرة، لقاءات معرفية تتوشح بروائع السيرة النبوية وقصص وأحداث ومحطات نستلهم من عبقها الدروس والهدايات. مجالس السيرة يأتيكم غدا عند الواحدة مساء. من برامجنا في إذاعة القرآن حلقة النور، حلقة النور،
5: مساحة للمبتدئين في حفظ القرآن الكريم،
6: تهدف لتيسير التلاوة باتباع أسلوب التلقين.
4: حلقة النور مع الشيخ سلطان العويني يأتيكم غدا عند الثالثة مساء. من برامجنا في إذاعة القرآن دروس من الحرمين.
7: في أطهر البقاع يتحلق طلبة العلم حول مشايخهم وتنهل القلوب والأسماع.
8: فإذا أردنا أن يقوى إيماننا نمارس الطاعات. أولا نكثر الذكر، لا إله إلا الله، استغفر الله، سبحان الله، الحمد لله، نصلي، نصوم، نتصدق، نغض البصر.
4: عرض نخبة من دروس أهل العلم من رحاب الحرمين الشريفين. دروس من الحرمين مع ثلة من علماء الحرمين الشريفين يأتيكم كل جمعة وسبت عند الرابعة والنصف عصرا.
9: إذاعة القرآن الكريم
10: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
11: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الملك المسعود من سورة النازعات حتى سورة الغاشية.

ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة

أذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة.

كورت وإذا النجوم كدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت.

انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت.

بلى إن ربه كان به بصيرا فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق.

ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل.

الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى.

الأرض كيف سطحت. فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الملك المسعود من سورة النازعات حتى سورة الغاشية.
1: صلوا عليه صلى الله عليه وسلم.
2: قال مالك عن أيوب السختياني رحمهما الله: كان إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بكى حتى أرحمه، فلما رأيت منه ما رأيت وإجلاله للنبي صلى الله عليه وسلم كتبت عنه. وقال: كنت آتي صفوان بن سليم وكان من المتعبدين المجتهدين، فإذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بكى، فلا يزال يبكي حتى يقوم الناس عنه ويتركوه.
3: إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية.

0: الوجيز في التفسير
1: عرض لتفسير ابن كثير بصورة جديدة.
0: إعداد
1: نخبة من أهل العلم.
0: الوجيز في التفسير
1: تقديم
0: حمد بن محمد الدريهم.
1: إخراج
0: محمد بن سعد الفرشان.
1: الوجيز في التفسير
2: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى هذه الحلقة من برنامج الوجيز في التفسير. في هذه الحلقة نستكمل ما تبقى من تفسير سورة النحل.

صلى الله عليه وسلم إذا أرادوا قراءة القرآن أن يستعيذوا بالله من الشيطان الرجيم، وهذا أمر ندب ليس بواجب، حكى الإجماع عليه الإمام ابن جرير وغيره من الأئمة، وذهب الجمهور إلى أن الاستعاذة إنما تكون قبل التلاوة لدفع الوسواس فيها، ولئلا يلبس على القارئ قراءته ويخلط عليه ويمنعه من التدبر والتفكر. والاستعاذة أن أستجير بجناب الله من الشيطان الرجيم أن يضرني في ديني أو دنياي، أو يصدني عن فعل ما أمرت به، أو يحثني على فعل ما نهيت عنه. ومن لطائف الاستعاذة أنها طهارة للفم مما كان يتعاطاه من اللغو والرفث، وتطيب له وتهيؤ لتلاوة كلام الله، وهي استعانة بالله واعتراف له بالقدرة، وللعبد بالضعف والعجز عن مقاومة هذا العدو الباطني الذي لا يقدر على منعه ودفعه إلا الله الذي خلقه.

له المؤمنين وحفظه إياهم وحراسته لهم من الشيطان الرجيم، وأنه لا سبيل له عليهم ولا وصول له إليهم، إنما سلطانه على الذين يطيعونه ويتخذونه ولياً من دون الله، والذين أشركوه في عبادة الله. قال سفيان الثوري:

يخبر الله عز وجل عن ضعف عقول المشركين وقلة ثباتهم وإيقانهم، وأنه لا يتصور منهم الإيمان وقد كتب عليهم الشقاوة، وذلك أنهم إذا رأوا رفع آية وإثبات أخرى

0: عليه وسلم: إنما أنت كذاب. فقال الله عز وجل: بل أكثر هؤلاء جهال لا يعلمون حقيقة ما تأتيهم به، وربك أعلم بالذي هو أصلح لخلقه فيما يبدل ويغير من أحكامه.
1: قل نزل

0: المسلمين. ثم قال الله عز وجل مجيبا لهم: قل نزل هذا القرآن ناسخه ومنسوخه روح القدس جبريل عليه السلام من ربك بالصدق والعدل ليثبت الذين آمنوا فيصدقوا بما أنزل أولا وثانيا وتخبت له قلوبهم وجعله هاديا وبشارة للذين آمنوا بالله ورسوله.
1: ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه.

يا عم بمكة عند الصفا، وكان أعجمي اللسان لا يعرف العربية، أو كان يعرف الشيء اليسير بقدر ما يرد جواب الخطاب فيما لا بد منه، فربما جلس إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلمه بعض الشيء، وكان المشركون يرون رسول الله صلى الله عليه وسلم يمر به ويسمع منه.

0: هذا الرجل الأعجمي ويشيرون إلى الغلام الرومي الذي كان بين أظهرهم، فرد الله عليه افتراءهم فقال: لسان الذي يلحدون إليه أعجمي، وهذا القرآن عربي مبين، فكيف يتعلم من جاء بهذا القرآن في فصاحته وبلاغته ومعانيه التامة الشاملة؟ كيف يتعلم من رجل أعجمي؟ لا يقول هذا من له أدنى مسكة من العقل.
1: إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم.
0: يخبر الله عز وجل أنه لا يهدي من أعرض عن ذكره وتغافل عما أنزله على رسوله ولم يكن له قصد إلى الإيمان بما جاء من عند الله، فهذا الجنس من الناس لا يهديهم الله في الدنيا إلى الإيمان بآياته وما أرسل به رسله، ولهم عذاب أليم موجع في الآخرة.

0: ثم أخبر الله عز وجل أن رسوله ليس بمفتر ولا كذاب، لأنه إنما يفتري الكذب على الله وعلى رسوله شرار الخلق من الكفرة والملحدين المعروفين بالكذب عند الناس. والرسول محمد صلى الله عليه وسلم كان أصدق الناس وأبرهم وأكملهم علمًا وعملًا وإيمانًا وإيقانًا، وكان معروفًا بالصدق في قومه، ولا يدعى بينهم إلا بالأمين محمد.
1: الوجيز في التفسير.
2: بهذا نصل إلى ختام هذه الحلقة، إلى لقاء آخر في حلقة قادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: مستمعين الكرام، نكمل ما تبقى من هذه السورة في الحلقة القادمة. وفي الختام تقبلوا تحيات فريق العمل، وإلى لقاء في حلقة قادمة بإذن الله تعالى. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: الوجيز في التفسير.
4: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الله الجرافي من سورة سبأ.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
6: الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، وله الحمد في الآخرة، وهو الحمد

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الله الجرافي من سورة سبأ.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن
2: ونزلناه تنزيلا
3: وقفات تدبرية وتأملات في رحاب آيات بينات.
2: ونزلناه تنزيلا مع فيصل بن جديان العتيبي، يأتيكم الخميس عند 3 عصرا
1: من برامجنا في إذاعة القرآن
2: وقرآن الفجر.
4: في صلاة الفجر يكتنف الخشوع المحاريب
5: وقرآن
4: الفجر، برنامج نقدم فيه أجمل التلاوات
5: من محراب صلاة الفجر،
2: مسامع خاشعة منتقاة من تلاوات الأئمة في صلاة الفجر. وقرآن الفجر يأتيكم غدا عند 9:30 صباحا.
6: إذاعة القرآن الكريم
4: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الله غيلان من سورة فاطر.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الله غيلان من سورة فاطر.
1: الإخلاص في كل عمل نقوم به يكمن سر قبولنا عند الله في نية صافية ونقاء القلب. الإخلاص هو ذلك النور الخفي الذي يضيء الأعمال ويجعلها مقبولة عند رب العالمين، ويميز الصادق في إيمانه عن من يظهر شيئا دون أن يعتنق قلبه حقيقته. ومن فضائل الإخلاص أن فيه إخلاص الطاعة لله وحده دون طلب مديح الناس أو جلب منفعة دنيوية، وتفريغ القلب لله والانشغال بما يرضيه وترك ما سواه، وأن تكون كل حركة وسكون للعبد خاصة بالله عز وجل. ولتثبيت الإخلاص في القلب على المسلم أن يستحضر يقينا أن العبد لا يستحق أجرا من غير الله، فالعبادة خالصة له وحده، ويحرص على الإكثار من العبادات السرية كقيام الليل وصدقة السر، ويلح على الله بالدعاء والابتهال بصدق، ويجاهد نفسه على تصفية القلب من حب المدح والثناء والطمع فيما عند الناس، مع مجاهدة خواطر الرياء والحرص على ثبات النية، كما قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. ومن الوسائل العظيمة كذلك الدعاء بكفارة الرياء، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه، مع التذكر الدائم أن قبول الأعمال مرهون بالإخلاص لله واتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال أهل العلم: أعمال القلوب من أصول الإيمان، مثل محبة الله والتوكل عليه والإخلاص في العبادة، فليحرص المؤمن على الإخلاص في كل عمل صغيرا كان أو كبيرا، فإن الإخلاص سر القبول عند الله وسبيل السعادة في الدنيا والآخرة. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
2: دخل الآن وقت صلاة المغرب حسب توقيت مدينة الرياض.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: أذكار المساء.
2: أذكار المساء.
3: كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمسى يقول: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. رب نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أمسينا، وبك أصبحنا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك النشور. اللهم إنا أمسينا نشهدك، ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك، أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم ما أمسى بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. أمسينا وأمسى الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذه الليلة، فتحها ونصرها ونورها وبركتها وهداها، ونعوذ بك من شر ما فيها وشر ما بعدها. أمسينا على فطرة الإسلام، وعلى كلمة الإخلاص، وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق،

0: والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: أذكار المساء.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ حسن الدغريري من سورة إبراهيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ حسن الدغريري من سورة إبراهيم.
1: دخل الآن وقت أذان المغرب حسب توقيت مكة المكرمة. ننتقل إلى الرحاب الطاهرة لنقل أذان وصلاة المغرب.

أشهد أن لا إله إلا الله.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. نودي لصلاة المغرب من رحاب المسجد الحرام في مكة المكرمة.
1: اللهم احرسني بعينك التي لا تنام، واحفظني بعزك الذي لا يضام، واكلأني في الليل والنهار، وارحمني بقدرتك علي، أنت ثقتي ورجائي. اللهم إني أبرأ إليك من حولي وقوتي، وألجأ إليك وإلى حولك وقوتك، أحمدك إذ أوجدتني من العدم، وفضلتني على كثير من الأمم، وجعلت في يدي زمام خلقك، واستخلفتني على أرضك. اللهم فخذ بيدي في المضايق، واكشف لي وجوه الحقائق، ووفقني لما تحب، واعصمني من الزلل. اللهم إنك تسمع كلامي وترى مكاني وتعلم سري وعلانيتي، ولا يخفى عليك شيء من أمري، وأنا البائس الفقير والمستغيث المستجير والوجل المشفق المقر المعترف إليك بذنبه. أسألك يا الله مسألة المسكين، وأبتهل إليك ابتهال المذنب الذليل، وأدعوك دعاء الخائف الضرير، دعاء من خضعت لك رقبته وذل لك جسمه ورغم لك أنفه. اللهم كن لي مؤيدا وناصرا، وكن بي رؤوفا رحيما يا خير المسؤولين. إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي يا أرحم الراحمين. سبحان الله سبحان الله ملء البر، سبحان الله ملء البحر، سبحان الله ملء السماوات والأرض، سبحان الله والحمد لله والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله، عدد ما خلق وعدد ما هو خالق، وزنة ما خلق وزنة ما هو خالق، وملء ما خلق وملء ما هو خالق، وملء سماواته وملء أرضه، وعدد خلقه وزنة عرشه، ومنتهى رحمته ومداد كلماته ومبلغ رضاه. اللهم إني أسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، وأعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل، وأسألك ما قضيت لي من قضاء، أن تجعل عاقبته رشدا. اللهم إني أسألك الجنة ونعيمها وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إني أبرأ إليك من حولي وقوتي، وألجأ إلى حولك وقوتك. أحمدك إذ أوجدتني من العدم، وفضلتني على كثير من الأمم.
2: الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد

0: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
1: تستمعون الآن إلى تسجيل لخطبتي الجمعة من جامع الإمام تركي بن عبد الله بمدينة الرياض، والتي ألقاها فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد العزيز آل الشيخ.
3: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله.

الله حق التقوى وتمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، إن من أعظم العبادات القلبية خشية الله سبحانه وتعالى في الغيب والشهادة وفي جميع الأحوال، والخشية هي خوف مقرون بإجلال وتعظيم لله، وقيل هي توقع حصول مكروه، توقع بسبب جناية العبد أو بسبب خشيته وخوفه من الله. والعلماء هم أكثر الناس خشية، لأن خشيتهم فيها إجلال لله ومعرفة به. يقول تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال صلى الله عليه وسلم: إني لأتقاكم وأشدكم لله خشية. ولقد جاءت الأدلة متضافرة من الكتاب والسنة على عظم الخشية وأهميتها، فمن ذلك قول الله سبحانه وتعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. قال ابن جرير رحمه الله: ليس المؤمن الذي يدع أوامر الله ونواهيه، إنما المؤمن الذي يطيع ربه ويخشاه. ويقول سبحانه وتعالى: الله أنزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. وقال الله سبحانه وتعالى في شأن الأنبياء: الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. فهذه الآيات وغيرها جاءت لتبين الخشية وعظم أمرها، وأنها عبادة تصرف لله سبحانه وتعالى. وأما السنة فقد وردت أحاديث كثيرة تدل على ذلك، فمن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما: عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرص في سبيل الله. وفي حديث ابن عمر رضي الله عنه قال: قلما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في آخر جلسته إذا كان جلس مع أصحابه: اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، واجعلها الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا. ومن ذلك كذلك حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرا فترخص فيه، فبلغ أناسا من أصحابه فكأنهم كرهوه وتنزهوا عنه، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ألا إني بلغني أني صنعت أمرا وترخصت فيه، ولكن بعضكم كرهه تنزه عنه، أما إني أخشاكم لله وأتقاكم له. ومما روي عن السلف يقول ابن مسعود رضي الله عنه: ليس العلم بكثرة الحديث، ولكن العلم بكثرة الخشية. ويقول الحسن البصري عن السلف: كعملوا الصالحات واجتهدوا فيها وخافوا أن ترد عليهم، إنما المؤمن من جمع إيمانا وخشية، والمنافق من جمع إساءة وأمنا. ويقول مسروق رحمه الله: مثل المؤمن الذي يجمع علما وخشية، والمنافق
الذي يجمع جهلا وإعجابا بنفسه. عباد الله وإن لخشية الله سبحانه وتعالى ثمرات. فمن ذلك عباد الله أن خشية الله سبحانه سبب للهداية. يقول الله سبحانه وتعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. وهي سبب للفوز في الدنيا والآخرة. يقول الله سبحانه وتعالى: ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقي فأولئك هم الفائزون. وهي سبب للمغفرة. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. وهي سبب لدخول الجنة. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. رضي الله عنهم ورضوا عن ذلك لمن خشي ربه. وخشية الله سبحانه وتعالى من صفات الأنبياء. يقول الله سبحانه وتعالى: ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمؤمنين الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون. والخشية من صفات العلماء. يقول الله سبحانه وتعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وهي سبب لرقة القلب. يقول الله سبحانه وتعالى: الله نزل أحسن الحديث.

لهم بالغيب، لهم مغفرة وأجر كبير. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين، فاستغفروه وتوبوا إليه، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. عباد الله، إن كثيرًا من الناس ربما يخشى الله سبحانه وتعالى في الظاهر، ولكنه إلى اختلاف الخلوات عصى الله. فالمسلم الحق هو من يخشى الله في الغيب والشهادة. وعليك ألا تجعل الله ينظر أقل من ينظر إليك، عليك بخشية الله سبحانه وتعالى في الغيب والشهادة. وكما قال صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة. عباد الله، وإن هناك أمور تعين المسلم على خشيته، فمن ذلك أن المؤمن يؤمن أن الله سبحانه وتعالى قادر وقوي، بطشه سبحانه وتعالى قادر وهو على البطش والقوة. فإذا علم أن

0: اللهم عن الأربعة الخلفاء الأئمة الحنفاء أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر صحابة نبيك أجمعين والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك وإحسانك وجودك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، وانصر عبادك الموحدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمرنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضوانك يا أرحم الراحمين. اللهم وفق بالحق إمامنا وولي أمرنا إمام المسلمين سلمان بن عبد العزيز، اللهم وفقه لهداك واجعل عمله في رضاك. اللهم شد عرضه بولي عهده الأمير محمد بن سلمان، وسدده في أقواله وأعماله، واجعلهم جميعا أعوانا على كل خير يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إن أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لموتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم، واغسلهم بالماء والثلج والبرد، ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم ثبت جنودنا المرابطين على الثغور، اللهم سدد رميهم، اللهم وفقهم واغفر لشهدائهم، إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على عموم نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.
1: استمعتم إلى تسجيل لخطبتي الجمعة من جامع الإمام تركي بن عبد الله بالرياض، والتي ألقاها فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد العزيز آل الشيخ.
2: لطائف قرآنية.

0: هذه الآية فيها عدة لطائف. أولا، ابتدأت الآية بحرف التوكيد إن، مما يدل على أن هذه القضية التي ستتكلم عنها الآية أنها قضية مؤكدة. ثانيا، نصت الآية على الصلاة من بين سائر الأعمال الصالحة، مما يدل على أن الصلاة للصلاة أثرا. ثالثا، قال الله تنهى، وتنهى فعل مضارع يدل على الاستمرار والمداومة، فالصلاة مستمرة في نهي صاحبها عن الفحشة. رابعا، خصصت الآية الفواحش مع دخولها في المنكر، فقال الله إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، والفواحش من ضمن المنكرات، لكن خصصت الفواحش تحديدا، وذلك لأثر الصلاة عليها. فالإنسان المحافظ على صلاته أبعد الناس عن الفواحش، وكلما قلت صلاة الإنسان كان ذلك إيذانا بهش إيمانه وقرب الفواحش منه. خامسا، هذه الآية دلت على أن اللسان والجوارح المعتادة على الركوع والسجود والتكبير والتحميد والتشهد يصعب عليها اللعن والفساد والفواحش، فإن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. أخيرا، هذه الآية دلت على أن الصلاة طهارة.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ وديع اليمني من سورة الأحزاب.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ وديع اليمني من سورة الأحزاب.
1: دخل الآن وقت صلاة العشاء حسب توقيت مدينة الرياض.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الملك الراجح من سورة الفرقان.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم

الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا. قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما. وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك

وادعوا ثبورا كثيرا. قل أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون؟ كانت لهم جزاء

ويمشون في الأسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيراً.

الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا وقال الرسول

وكفى بربك هاديا ونصيرا. وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت

كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية وأعتدنا للظالمين عذابا أليما.

ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء أفلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا وإذا

وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا. أرأيت من

وكان ربك قديرا ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم

أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا

0: أَبَاؤُكُمْ فَقَدْ كَذَّبْتُمْ فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامًا.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الملك الراجح من سورة الفرقان.
2: عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسبغ الوضوء. إسباغ الوضوء إتمامه بسننه وعدم الاكتفاء بمقدار الواجب وتغطية جميع أعضاء الوضوء بالماء.
3: دخل الآن وقت أذان العشاء حسب توقيت مكة المكرمة، ننتقل إلى الرحاب الطاهرة لنقل أذان وصلاة العشاء، فإلى هناك.

الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته. نودي لصلاة العشاء من رحاب بيت الله الحرام بمكة المكرمة. اللهم يا من ذكره شرف للذاكرين، ويا من شكره فوز للشاكرين، ويا من طاعته نجاة للمطيعين، صل على محمد وآله، واشغل قلوبنا بذكرك عن كل ذكر، وألسنتنا بشكرك عن كل شكر، وجوارحنا بطاعتك عن كل طاعة. فإن قدرت لنا فراغا من شغل فاجعله فراغ سلامة لا تدركنا فيه تبعة حتى ينصرف عنا كتاب السيئات بصحيفة خالية من ذكر سيئاتنا، ويتولى كتاب الحسنات عنا مسرورين بما كتبوا من حسناتنا. وإذا انقضت أيام حياتنا وتصرمت مدد أعمارنا واستحضرتنا دعوتك التي لا بد منها ومن إجابتها، اجعل ختام ما تحصي علينا كتبة أعمالنا توبة مقبولة لا توقفنا بعدها على ذنب اجترحنا، ولا معصية اقترفناها، ولا تكشف عنا سترا سترته على رؤوس الأشهاد يوم تبلو أخبار عبادك، إنك رحيم بمن دعاك ومستجيب لمن ناداك. اللهم لا سكينة إلا بك، ولا تعويل إلا على جودك، ولا سعادة إلا منك. أنت الذي لولا فضله ورحمته لهتكت أستارنا وفضحت أوزارنا وأظلمت أنوارنا. لا إله إلا أنت البر الرحيم الحيي الجميل الكريم. سبحانك وبحمدك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم نسألك حسن الحياة وحسن الرحيل وحسن الأثر. اللهم صلِّ أفضل صلاةٍ

0: على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون، وكلما غفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم متعنا براحة البال وصلاح الحال وقبول الأعمال وصحة الأبدان. اللهم إنا نسألك فرجا لكل مهموم وشفاء لكل مريض ورحمة لكل ميت. اللهم شد أزرنا إذا العزائم فترت، وآمن روعنا إذا السماء انفطرت، ويمن كتابنا إذا الصحف نشرت، واغفر لنا إذا الموازين نصبت. اللهم ارزقنا من العافية أكملها، ومن الدنيا خيرها، ومن الآخرة نعيمها. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وأهلنا ولكل من له حق وفضل علينا. اللهم ارزقنا ذكرك عند كل غفلة وشكرك.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح.

0: استووا تقاربوا وسدوا الخلل. الله أكبر
1: الله أكبر

0: الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. الله أكبر.
1: الله

0: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ حمد الدغريري من سورتي النساء والمائدة.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ حمد الدغريري من سورتي النساء والمائدة.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن مجالس السيرة، لقاءات معرفية تتوشح بروائع السيرة النبوية، وقصص وأحداث ومحطات نستلهم من عبقها الدروس والهدايات. مجالس السيرة يأتيكم غدا عند الواحدة مساء من برامجنا في إذاعة القرآن مجالس العقيدة. حوارات عن أهم قضايا وموضوعات العقيدة الإسلامية. مجالس العقيدة مع الدكتور صالح سندي يأتيكم كل خميس عند الواحدة ظهرا من برامجنا في إذاعة القرآن. ناشئ في رحاب الحرمين،
2: ناشئ في رحاب الحرمين،
3: تلاوة طالب وتعليق أستاذ،
2: من رحاب حلقات التحفيظ في الحرمين الشريفين.
1: ناشئ في رحاب الحرمين يأتيكم الخميس عند العاشرة صباحا.
4: إذاعة القرآن الكريم
5: من المملكة العربية السعودية، هدى

0: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم عبد الرحمن ابن محمد الشايع، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد عليه وعلى آله وصحابته أفضل صلاة وأتم تسليم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في بدء هذه الحلقة من البرنامج اليومي نور على الدرب. هذا البرنامج الذي نسعد بتقديمه إليكم عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. وفي بداية هذه الحلقة باسمكم جميعا نرحب بضيفي برنامجنا معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، فأهلا ومرحبا بكم معالي الشيخ.
2: بارك الله فيك، ورحب بك وأرحب بأحبتي المستمعين الكرام، وأسأل الله جل وعلا لهم التوفيق والسعادة، كما أسأله سبحانه أن يجعل هذا اللقاء لقاء نافعا مباركا.
1: اللهم أمين. على بركة الله نبدأ بقراءة ما ورد من أسئلة المستمعين والمستمعات، والبداية بسؤال حول المولد النبوي وهل يشرع الاحتفال به معالي الشيخ.
2: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فقد بعث الله جل وعلا رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم لهداية الخلق وإصلاح أحوالهم. قال تعالى: محمد رسول الله، فأثبت له الرسالة. وقد جاء في النصوص بيان مكانة هذا النبي، قال تعالى: إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا. وقال جل وعلا: وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا. ولهذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم حقوق، فمن أول حقوقه أن يطاع صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. وقال تعالى في كتابه العزيز: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ومن حقوقه صلى الله عليه وسلم التحاكم إليه وإلى سنته بعد وفاته، قال تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وقال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ومن حق النبي صلى الله عليه وسلم السير على طريقته واتباعه والاهتداء بهديه، كما قال جل وعلا: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ومن حق النبي صلى الله عليه وسلم أن نحبه محبة أعظم من محبتنا لأنفسنا ولوالدينا ولقرابتنا وللناس أجمعين. فقد قال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. وهكذا من حق النبي صلى الله عليه وسلم ألا نعبد الله إلا بعبادة جاء بها هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، كما قال صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وكما قال صلى الله عليه وسلم: كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ومن حق النبي صلى الله عليه وسلم أن نجعل حياتنا على طريقته لنكون بذلك من المهتدين. وإذا نظرنا في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم لم نجد أنه قد جعل يوم ميلاده يوم احتفال يجتمع الناس فيه ويظهرون فيه شيئا من الفرح أو يخصونه بشيء من العبادات، فلم يعهد عنه صلى الله عليه وسلم ولا عن صحابته ولا عن القرون الثلاثة المفضلة أنهم احتفلوا بيوم مولده صلى الله عليه وسلم. والخير كل الخير في الاهتداء بهديه والسير على طريقته صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وكما قال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وإذا تأمل الإنسان وجد أن قراءة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وسنته لا يحسن تخصيصها بيوم واحد من أيام السنة، وترك بقية أيام السنة لا تقرأ فيها سيرته ولا يستمع لسنته صلى الله عليه وسلم. ومن هنا فإنه لا يصح أن نخص يوما بعينه نحتفل فيه بميلاده صلى الله عليه وسلم. وإذا نظرنا في كثير من طرائق أولئك الذين يحتفلون نجد أنهم لا يستندون إلى دليل من كتاب الله جل وعلا على ذلك الاحتفال، ولا يجدون من سنة النبي صلى الله عليه وسلم ما يؤيد فعلهم. والخير كل الخير في الاتباع للمصطفى صلى الله عليه وسلم، لا في الابتداع واختراع عبادات جديدة لم تكن معهودة عنه صلى الله عليه وسلم.
1: اللهم صل وسلم عليه. أحسن الله إليكم معالي الشيخ. هذا المستمع يقول بأنه يقوم بتوزيع ملصقات الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والدعوة إلى ذلك على واجهات المحلات وفي بعض اللوحات، وذلك لتذكير الناس بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فهل فعله حسن؟
2: ليس هذا من الأفعال الحسنة، فإن هذه اللوحات مملوكة لأربابها، ولا يجوز لغير ملاكها أن يتصرفوا فيها أو أن يضعوا عليها ملصقات، مهما كانت هذه الملصقات، إلا بإذن من ملاك تلك اللوحات. وبالتالي لا يجوز للإنسان أن يتصرف في ملك غيره بدون إذنه، وقد قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، وقال تعالى: ولا تعتدوا إنه لا يحب المعتدين.
1: نعم، جزاكم الله خير معالي الشيخ. هذا مستمع يقول: ما حكم نشر الأحاديث والقصص من السيرة حتى لو لم تكن صحيحة وثابتة، وذلك للاقتداء وتشجيع الناس على فعل الخير؟
2: في الصحيح من سنة النبي صلى الله عليه وسلم غنية عن الضعيف مما ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم مما لم يصح إسناده، ويتمكن الإنسان من الدعوة إلى الأعمال الصالحة بالاستشهاد بالآيات القرآنية والأحاديث الصحيحة التي فيها الغنية عن هذه الأحاديث الضعيفة. وقد يكون في هذه الأحاديث ترغيب في أعمال ثابتة، لكن يكون فيها شيء من الزيادة عما ثبت في الأحاديث الصحيحة، وبالتالي يكون الإنسان قد روج بين الناس منسوبا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لا تصح نسبته إليه صلى الله عليه وسلم. ومن هنا فإنه ينهى عن نشر الأحاديث الضعيفة التي لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا ببيان حالها للتحذير منها.
1: نعم، جزاكم الله خير معالي الشيخ. هذا أحد المستمعين يقول في سؤاله: هل يجوز لي أن أقاطع صديقا أو قريبا لي بسبب مجاهرته بالذنوب؟
2: يحسن بالإنسان أن يتقرب إلى الله جل وعلا بعبادة الدعوة إلى الله، ومن عبادة الدعوة إلى الله أن يكون المرء ناصحا لإخوانه محذرا من معصية الله جل وعلا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قيل: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. وجاء في حديث جرير رضي الله عنه قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على النصح لكل مسلم. ولذلك إذا وجد الإنسان من قرابته أو من أصدقائه فعلا لمنكر من المنكرات فعليه أن يقوم بنصحه وإرشاده وبيان الآثار السيئة المترتبة على ذلك الفعل. والأصل في علاقة المسلم بالمسلم أن تكون على المودة والمحبة والمواصلة، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم. والله تعالى يقول: إنما المؤمنون إخوة. أما المقاطعة والهجران فإن الأصل فيه المنع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة. وقد ورد في الشرع استثناء ثلاث حالات لإجازة الهجر: أولها أن يخشى الإنسان على نفسه من المهجور لئلا ينتقل شيء من شر ذلك الشخص إليه، والثاني أن يخشى على الآخرين من الاغترار بذلك الشخص إذا كان بينه وبينك شيء من العلاقة، والثالث أن يكون مراد من هجر قرابته أن ينهاهم عن تلك الأفعال السيئة التي أقدموا عليها، ليكون ذلك من أسباب تأملهم في حالهم ومعرفة الآثار السيئة على إقدامهم على تلك المعصية والمجاهرة بها. ولذلك فالنصيحة لإخواننا أن ينصح بعضهم بعضا وأن يحذر بعضهم بعضا من معصية الله جل وعلا. وإذا كان الإنسان يخشى على نفسه سواء بسمعة سيئة أمام الناس أو بانتقال شيء من المعاصي إليه أو بموت قلبه برؤيته لتلك المعاصي واستمراءه لرؤيتها بتكرار النظر إليها، فحينئذ لا حرج على العبد في أن يجانب من يكون مجاهرا بفعل المعصية. كما أننا نؤكد على أنه حال فعل الإنسان للمعصية لا يكون المرء جالسا بجوار ذلك العاصي، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الجلوس على مائدة يدار عليها الخمر، فكان ذلك مشعرا بالمنع من جلوس الإنسان في مجلس يعصى الله فيه، كما قال تعالى: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. وكما قال تعالى: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره.
1: نعم، أحسن الله إليكم معالي الشيخ. هذا المستمع أبو مازن من خميس مشيط يقول: هل يجوز الكذب للإصلاح بين الناس؟
2: الأصل في الكذب هو التحريم والمنع، فقد جاءت النصوص بالمنع من الكذب وبيان أن الله لا يحب الكاذبين. قال تعالى: ألا لعنة الله على الكاذبين وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصدق طمأنينة والكذب ريبة. هذا هو الأصل في هذا الباب. ومتى استطاع الإنسان تحقيق المقصود الشرعي حتى ولو في جانب المصالحة بين المتخاصمين بدون أن يلجأ إلى الكذب، فهو أولى وأحسن.

0: الإصلاح بين المتخاصمين.
1: نعم، بهذه الإجابة مستمعينا الكرام نختتم حلقتنا بجزيل الشكر ووافر الدعاء لضيف البرنامج معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، فلكم كل الشكر والتقدير معالي الشيخ.
0: بارك الله فيك وجزاك الله خيرا، وأسأل الله جل وعلا لك التوفيق كما أسأله سبحانه لفريق العمل معك توفيقا وتسديدا وصلاحا، وأسأله جل وعلا للمستمعين والسائلين العلم النافع والعمل الصالح والنية الخالصة، كما أسأله جل وعلا لعموم المسلمين أن يبارك الله لهم في أوقاتهم وفي أموالهم وفي ذراريهم، وأن يجعل عاقبتهم في الأمور كلها إلى خير، كما أسأله جل وعلا أن يوفق ولاة أمرنا لما يحب ويرضى، وأن يبارك لهم في أعمالهم وأعمارهم وسائر أحوالهم، وأن يكون لهم معينا وهاديا ونصيرا. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. في الختام أشكر زميلي في تسجيل هذه الحلقة عثمان بن عبد الكريم الجويبر، ولكم أنتم مستمعين الكرام التحية والتقدير على طيب الاستماع والمتابعة، واللقاء يتجدد معكم بمشيئة الله تعالى في حلقات قادمة. إلى ذلكم الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم عبد الرحمن ابن محمد الشايع، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الله يوسف من سورة السجدة.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الله يوسف من سورة السجدة.
1: صلوا عليه صلى الله عليه وسلم.
2: عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن جبريل عليه السلام قال لي: ألا أبشرك؟ إن الله عز وجل يقول لك: من صلى عليك صليت عليه، ومن سلم عليك سلمت عليه. وعن عامر بن ربيعة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يقول: من صلى علي صلاة لم تزل الملائكة تصلي عليه ما صلى علي، فليقل عبد من ذلك أو ليكثر. رواه أحمد. عن أبي طلحة الأنصاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أتاني آت من ربي عز وجل فقال: من صلى عليك من أمتك صلاة كتب الله له بها 10 حسنات، ومحى عنه 10 سيئات، ورفع له 10 درجات، ورد عليه مثلها. رواه أحمد.
3: نقدم لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ بريك القرني من سورة آل عمران.

0: خصنا الله بكتابه
1: وشرفنا بخطابه،
0: فيا لها من نعمة سابغة
1: تستوجب الشكر والرعاية،
0: ويا لها من حجة بالغة
1: تستلزم التعلم والعناية.
0: إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية
1: تقدم
0: مجالس الإقراء. مجالس الإقراء
1: برنامج يعرض فيه أصحاب الفضيلة المختصون
0: علوم الإقراء المتعلقة بالقرآن الكريم،
1: العد والرسم،
0: التلقي والأداء،
1: الوقف والابتداء،
0: القراءات والتوجيه.
2: مجالس الإقراء
1: يعد البرنامج ويقدمه
0: الدكتور عثمان بن عبد الله الدبيخي.
3: الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الفضلاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في حلقة من حلقات برنامج مجالس الإقراء. هذا البرنامج الذي يبث عبر أثير إذاعة القرآن الكريم، هذه الإذاعة الطيبة المباركة من هذا البلد الطيب المبارك. أيها الفضلاء، نستضيف في هذا البرنامج شيخين كريمين، الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن المطلق والشيخ إبراهيم بن محمد بن خنين، فحياكم الله مشايخنا.
4: حياكم الله فضيلة الشيخ والمستمعين الفضلاء.
5: حياكم الله فضيلة الشيخ، وحيا أخوكم سمعين الكارم.
3: في حلقة سلفت تحدثنا عن سورة النساء، وابتدأنا بها في الحلقة السابقة، وكان دخولنا في هذه السورة في تلك الحلقة، وهذا اللقاء نستكمل الحديث في الآية الثانية، وقفنا عندها في عند قوله تعالى: وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. لعلك يا شيخ إبراهيم تحدثنا عن هذه الآية وربطها بما بسالفتها الآية المفتتح بها السورة، بارك الله فيكم.
5: وقال الله تعالى: وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا.
3: ولا تأكلوا أموالهم
5: إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. مناسبة هذه الآية لما قبلها ومناسبة عطفها على ما قبلها أنه من فروع تقوى الله في حقوق الأرحام، لأن المتصرفين في أموال اليتامى في غالب الأحوال هم أهل قرابتهم، أو من فروع تقوى الله الذي يتساءلون به وبالأرحام. وأيضا لما افتتح السورة بذكر ما يدل على أنه يجب على العبد أن يكون منقادا لتكاليف الله سبحانه محترزا عن مساخطه، شرع بعد ذلك في شرح أقسام التكاليف، فبدأ بما يتعلق بأموال اليتامى لأنهم صاروا بحيث لا كافل لهم، ففارق حالهم حال من له رحم ماسة.
3: في قوله: وآتوا اليتامى.
5: وآتوا اليتامى أي أعطوا يا معشر أوصياء اليتامى أموالهم إليهم كاملة إذا بلغوا الحلم ورشدوا، كما قال تعالى: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. ثم قال الله: ولا تتبدل.
3: إذن هذا الأمر مقيد بالآية الأخرى: إذا بلغ الحلم وأونس منه الرشد وجب إعطاؤه ماله.
5: نعم،
3: فيكون أحق بماله وأحق بما ورثه، والإرث هو أقوى أسباب التملك. قال: ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب.
5: نعم، أي لا تأخذوا مال اليتيم بغير حق، وتترك ما أحل الله تعالى لكم من غير ذلك. ومن استبدال الخبيث بالطيب أن يأخذ الولي من مال اليتيم النفيس ويجعل بدله من ماله الخسيس.
3: جميل.
5: أن يأخذ من مال اليتيم النفيس ويجعل بدله من ماله الخسيس،
3: فيخلط ماله إلى ماله.
5: نعم،
3: ولها صور عديدة جدا في ممارسات الناس، فقد مثلا يشتري هو وهذا اليتيم يشتري مثلا أرضا كبيرة ثم يأخذ حسنها ويترك ما سوى ذلك، أو يأخذه فإن ربحت وفازت الأرض قال: أنا أخذته سلفة، وإن خسرت قال: هو شريك. ومثل هذه الأعمال قد تحدث من بعض الناس ضعاف النفوس عند المال، والمال يضعف النفس كما لا يخفى، ولهذا جاء التحذير من الله تبارك وتعالى العليم بهذه النفوس، فقال: ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم. قال: إنه كان حوبا كبيرا. لفظة حوبا يا شيخ إبراهيم؟
5: نعم، حوبا أي إثما عظيما، حوبا أي إثما. قال فلان يتحوب من كذا أي يتأثم. والتحوب التوجع، والحوبة الحاجة أو المسكنة، وأصل حوب الإثم أو الحاجة والمسكنة. وقيل مأخوذ من قولهم حوب لزجر الإبل.
3: ويبدو لي والله أعلم أن الحوبة هي التي تستدير على الشخص وتحيط به فلا يخرج منها، ولهذا يقولون أصابت فلان حوبة فلان، يعني لما أخذ ماله ربما دعا عليه أو لم يدع عليه فلحقه إثم أو زلة كبرى فأصبح فيها لم يستطع الخروج منها، فيكون في هذا المأثم حتى يموت إذا أدخل على نفسه من مال هذا اليتيم. ولهذا قال إنه كان حوبا كبيرا، فيبقى في هذا الحوب يدور فيه لا يمكن أن يخرج منه، تناله الأزمات والفاقة تلحقه والمصائب كله بسبب جرأته على مال فلان. فلعل هذا هو المقصود بقوله جل جلاله إنه كان حوبا كبيرا، أي منغمسا شديدا في الإثم لا يمكن أن يخرج منه إلا بفضل من الله سبحانه وتعالى ورحمة منه، لما تجرأ على هذا اليتيم وأخذ ماله، وهذا اليتيم الذي لا يستطيع أن يدفع عن نفسه شيئا سواء بحيلة ولا أو بغصب ونحوه أو غيره، فإنه بذلك يقع في هذه الحوبة الكبرى. في قوله سبحانه وتعالى إنه كان حوبا كبيرا بعد ذلك،
4: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع.
3: الحديث في الآية الأولى عن مال اليتيم أيا كان،
4: نعم.
3: الآن كأنه انصرف في أمر معين بالنسبة لهذه الآية فيما يدل عليه سبب النزول. تفضل شيخ عبد الله.
4: وسبب النزول في هذه ما رواه البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا كانت له يتيمة فنكحها وكان له عذق وكان يمسكها عليه ولم يكن لها من نفسه شيء، فنزلت فيه وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى أحسبه قال كانت شريكته في ذلك العذق وفي ماله. وعن عائشة رضي الله عنها قالت أنزلت هذه في الرجل يكون له اليتيمة وهو وليها ووارثها ولها مال وليس لها أحد يخاصم دونها فلا ينكحها حبا لمالها ويضربها ويسيء صحبتها، فقال الله تعالى وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء، يقول ما أحللت لكم ودع هذا الذي أو التي تضر بها، وهذا جاء في الصحيحين.
3: وكذلك جاء في عن عروة رضي الله رحمه الله عن أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قرأت هذه الآية وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء، يعني في لفظ آخر، فقالت يا ابن أختي، لأنه سألها عروة فقالت يا ابن أختي هي اليتيمة تكون في حجر وليها فيرغب في مالها وجمالها ويريد أن ينكحها بأدنى من سنة صداقها، فنهوا أن ينكحوهن إلا أن يقسطوا لهن في إكمال الصداق، وأمروا أن ينكحوا ما سواهن من النساء إذا لم يقم بإعطائها حقها الذي تعطى مثيلاتها. فقال وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى ألا تعطوهن المهر الذي تأخذه مثيلتها لما كانت يتيمة، قال فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع، خذ ما سواها ودعها يأخذها من يدفع لها مهر مثلها. قوله جل ذكره وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى، إذن هي المرأة تكون عند الرجل يعجبه جمالها ومالها ويكون قائما عليها هو وليها فيرغب في نكاحها له إن كانت تصلح له كابنة عمه أو ابنة خاله، أو يرغب أن ينكحها ولده إن كانت ابن أخيه أو ابنة أخته، فلا يرضى أن يعطيها حقها من مهر مثلها بحكم أنه قام عليها وأحسن عليها. هذا الإحسان، إحسانه عليها، هو قام بأمرين: الإحسان إليها حينما أحسن فأخذ أجره، وكذلك من فروض الكفايات فأسقط الإثم عن الباقين فهو أحسن كذلك على الباقين. فليس من العقل أن يأخذ عظيم أجر هذا الفعل العظيم الذي جاءه الأجر من جهتين، جهة ابتداءه بالإحسان وإسقاطه الإثم عن الآخر في فرض الكفايات، أن يأخذه في متاع قليل من الدنيا، ثم هو أيضا يذهب بحقها من مهر مثلها. جاء الإرشاد القرآني إلى أن يدعها لمن ينكحها وهو يأخذ ما سواها ولا يكتفي بواحدة، قال مثنى وثلاثة ورباع، أما هذه فدعها لمن يعطيها حقها. نعم
5: نعم. وقد كان في الجاهلية إذا تولى الإنسان على ابنة عمه اليتيمة جار عليها بأن يتزوجها وهي كارهة، أو يتزوجها بدون مهر أو بمهر قليل، أو يتزوجها وهو كاره لها لكنه يريد أن يتحجرها، أو غير ذلك من أنواع الظلم والجور. فقال الله عز وجل: أي خفتم عدم العدل فانكحوا ما طاب لكم من النساء الآية،
3: يعني إن خفتم أن تجوروا إذا نكحتم
5: فاعدلوا عنهن وجوبا،
3: اعدلوا عنهن إلى غيرها من الغرائب.
5: نعم.
3: ولا تقفوا عند واحدة إن شئتم، مثنى وثلاثة وثلاثة وربع، أو إذا الإنسان غير قادر على القيام بحق الزوجة كذلك يذهب إلى ملك اليمين كما قال عز وجل هنا: أو ما ملكت أيمانكم.
5: كراه النفس، كراه الإنسان نفسه على من لا تطيب له، كإكراه الرجل نفسه على طعام لا يشتهيه، فإذا أكره نفسه على طعام لا يشتهيه فإنه لا يستسيغه. وبماذا تطيب النفس؟ تطيب بما جاء في الحديث: تنكح مرأة لأربع، لمهرها ولحسبها ولجمالها ودينها.
3: هذا التفسير بسبب النزول.
5: نعم.
3: ولما نأتي إلى التفسير بالسياق، فإن الآية التي قبلها حرمت أن يخلط الإنسان ماله إلى مال اليتيم ثم يأكله، قال: إن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فيكون إيش الجواب، جواب الشرط، فلا تخلطوا أموالهم إلى أموالكم، دع مال اليتيم يشتغل لوحده ومالك يشتغل لوحده، ثم تكون فانكحوا ما طاب لكم من النساء، الفاء هنا استئنافية لتفسح المجال للرجال، سواء في مثل هذه القصة التي ذكرتها أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها أو الحال التي قد تكون موجودة أو بغيرها، فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع أيها الرجال.
5: نعم. في هذه الآية قال القرطبي رحمه الله: اعلم أن هذا العدد مثنى وثلاثة ورباع لا يدل على إباحة تسع كما قال من بعد فهمه لكتاب السنة وعرض عما كان عليه سلف هذه الأمة، وزعم أن الواو جامعة، وعضد ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم نكح تسعة وجمع بينهن في عصمته، والذي صار إلى هذه الجهالة وقال هذه المقالة الرافضة بعض أهل الظاهر فجعلوا مثنى مثل اثنين وكذلك ثلاثة ورباع، وذهب بعض أهل الظاهر أيضا إلى أقبح منها فقالوا بإباحة الجمع بين ثمانية عشرة، تمسكا منه بأن العدل في تلك الصيغ يفيد التكرار والواو للجمع، فجعل مثنى بمعنى اثنين اثنين وكذلك ثلاثة ورباع، وهذا كله جهل باللسان والسنة، مخالفة لإجماع الأمة، إذ لم يسمع عن أحد من الصحابة ولا التابعين أنه جمع في عصمته أكثر من أربع.
3: إن خفتم أن لا تعدلوا في مهورهن وفي النفقة عليهن فانكحوا ما طاب لكم من النساء من غيرهن. وذكرنا قصة عروة بن الزبير رحمه الله مع خالته أمنا عائشة رضي الله تعالى في سبب نزول هذه الآية وفي بيانها، وأن الآية ناسخة لما كان الناس عليه في الجاهلية وفي أول الإسلام من أن للرجل أن يتزوج من الحرائر ما شاء، فقصرتهن هذه الآية على أربع. وفي قوله خفتم أي غلب على ظنكم، فمن غلب على ظن التقصير في القيام بحق اليتيمة فليعدل عنها إلى ما سواها.
5: وهذا في فضل الشيخ في هذه الآية في دلالة على وجوب أن يحتاط الإنسان إذا خاف الوقوع في المحرم، قوله: وإن خفتم لا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم النساء، يعني ولا تعرضوا أنفسكم للجو، بل يلزم المسلم الساعة والعافية، فإن العافية من خير ما أعطي العبد.
3: نعم، أصل في الاحتياط. نعم أحسنت. وبراءة الذمة في قوله ألا تقسطوا، تقسطوا معناه تعدلوا، قسط غير أقسط، قسط بمعنى جار وظلم. قوله ما طاب لكم فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث، ما طاب الذي يطيب، يطيب بالسؤال، وهذه أيضا فيها مشروعية النظر إلى المرأة لأنها تطيب له، في هذه مشروعية النظر إلى المرأة لأنها تطيب له، وكذلك السؤال عنها، السؤال عنها والنظر إليها والسؤال عن أهلها، كل هذا مما يحمل على أن تطيب له المرأة إذا جاءت الأخبار بما يحب وما يريد. فانكحوا ما طاب لكم،
5: وأيضا في هذه فضل الشيخ دلالة على أن نكاح من تطيب نفسه أقرب إلى أن يؤدم بينهما.
3: نعم، فهو يشرع له أن ينظر إليها وأن يسأل عنها ويتعرف عليها، وهي كذلك تصنع مثل ذلك، لأن الأرواح جنود مجندة، ما تعرف منها تلف وما تناكر منها اختلف. فقال مثنى وثلاثة ورباع، هنا مثنى وثلاثة ورباع موضعها من الإعراب نصب على البدل من قوله

0: ما أبيح للنبي صلى الله عليه وسلم، فذلك من خصوصياته. في قوله سبحانه وتعالى: فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، شيخ عبد الله، المقصود بعدم العدل هنا هو الميل إلى الميل إلى بعض النساء دون بعض، والقيام بحقوق بعضهن على حساب حقوق الأخريات.
1: فإن خشيتم عدم إقامة العدل وهو الميل والجور بتعدادكم للنساء فاقتصروا على واحدة فحسب.
0: وقلنا واحدة فيها قراءتان،
1: فواحدة،
0: نعم،
1: كما قرأ أبو جعفر بالرفع وحده،
0: يعني واحدة كافية أو تكفي واحدة، وفواحدة أي فانكحوا واحدة. فمنع من الزيادة التي تؤدي إلى ترك العدل في القسم وحسن العشرة، وذلك دليل على وجوب العدل والقيام به كما لا يخفى. قال: أو ما ملكت أيمانكم، المقصود بها
1: الجواري،
0: الجواري والإماء، وهو عطف على قوله فواحدة، أي إن خاف أن لا يعدل في واحدة فإنه يقتصر على ملك
1: اليمين،
0: ملك اليمين. وفي هذا أيضا دليل على أنه يعني لمالك، للمالك لهذه المرأة له حق الوطء، وليس لها العدل كما يجب بين الزوجات فيما معها من الإماء، فإن الأمر يختلف في ذلك، فلا يجب عليه عدل لا في قسم ولا في نفقة ولا في غيرها بين الإماء. قال: ذلك أدنى
1: ألا تعولوا، فإن خفتم ألا تعدلوا بين النساء إن عددتم فاقتصرتم على واحدة، ذلك أقرب إلى تحقيق العدل والبعد عن الجور والظلم.
0: الجوانب التي يجب فيها العدل بين النساء: النفقة والكسوة والسكنة، وكذلك قسم وحسن العشرة، هذه هي الأمور الواجبة في أن يعدل بين النساء فيها، إلا أن يكون تنازل من بعضها كما حصل ذلك من أمنا
1: سودة
0: رضي الله عنها. ثم يقول الله جل ذكره بعد ذلك:
1: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. وهنا لما كان هناك جانبان مستضعفان في الجاهلية، اليتيم والمرأة، وحقان مغبونا فيهما أصحابهما، مال الأيتام ومال النساء، فلذلك حرسهما القرآن أشد الحراسة، فابتدأ بالوصاية بحق مال اليتيم، وثنى بالوصاية بحق المرأة في مال ينجر إليها لا محالة، وكان توسط حكم النكاح بين الوصايتين أحسن مناسبة تهيئ لعطف هذا الكلام. وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، أعطوا من أردتم الزواج بهن من النساء مهورهن عطية واجبة طيبة بها نفوسكم. والصدقات هي المهور، ونحلة يعني هبة فريضة
0: مملكة موضوعة في يد المرأة
1: عن طيب نفس،
0: تتصرف فيها كيف شاءت،
1: نعم، عن طيب نفس،
0: لأنه مقابل استمتاع بها. لكن قبل ذلك، قبل هذا الدخول يا شيخ عبد الله، في قوله ذلك أدنى لا تعولوا، عودا على تلك الآية، فيها قوله تعولوا، قال بعضهم من العيلة أن الإنسان قد يفتح على نفسه الزواج ويكثره من النساء فيلحقه الفقر والعيلة، فيصبح ذا عيال يقوم عليهم يلحقه الفقر بسبب كثرة النساء، فإذا خشي من ذلك، خشي من الجور أو خشي من الفقر، فإنه لا بد أن يراعي هذا فيقتصر على واحدة أو ما ملكت اليمين. تحدثتم بارك الله فيكم عن قولي وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، وبينتم أن الصدقات هي المهور، وأنه يجب أن توضع في يد المرأة وتملك هذا المال. وفي قوله جل جلاله: فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا، ماذا أريد بهذا بعد إيجاب إعطاؤهن مهورهن؟
1: هنا بيّن سبحانه أنه إن وهبت لكم النساء أيها الأزواج مهورهن أو شيئا منهن أو منها عن رضا وطيب نفس، حينها خذوه حلالا طيبا لكم، لا حرج عليكم في ذلك ولا تبع، فكلوه هنيئا مريئا، تنبيها ألا تؤخذ أموالهن غصبا أو من غير طيب نفس.
0: إذن هذا المال الذي هو المهر قدم لهذه المرأة، يجب أن تملك المرأة، تملك إياه، ولا يحق لأحد يتصرف فيه. ومن الأخطاء في ذلك التي يمارسها بعض الأولياء أنه قد يتنازل عن مهر موليته من أجل أن يقال: فلان أحسن علينا، أحسن الله إليه، رد إلينا المهر كله أو نصفه مما لا يستحقونه، دون رضا المرأة.
2: نعم،
0: وهنا مشكلة كبرى، وهذه من الأخطاء التي تمارس مع النساء. فالمال، قال الله عز وجل: آتوا النساء صدقاتهن نحلة، فهو حق لها. فإذا مثلا

0: عقد عليها ثم لم يبني بها وكان الاعتذار من الرجل تستحق نصف المهر.
1: نعم.
0: بعض الناس يقول لا لا نريد لك شيئا دون أن يرجع إلى بنته أو أخته أو موليته فيستأذنها في ذلك، وهذا خطأ فاحش وهو كثير من أجل أن يأخذ الحمد من الناس، وهذا فعل يجب أن يراعيه الأولياء. نعم
1: أحسنك هذا الشيخ. ولأجل هذا صان القرآن حقهما حق اليتيم والمرأة وابتدأ بهما كما تفضل الشيخ عبد الله، قد حرج على هذا النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحه بعض أهل العلم حيث روي أنه قال أحرج مال الضعيفين اليتيم والمرأة. أحرج مال الضعيفين اليتيم والمرأة.
0: بارك الله فيكما وشكر الله لكما شيخينا الفاضلين الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن المطلق والشيخ إبراهيم بن محمد بن خنين، ونفعكما ونفع الله بكما. هذه تحية أيضا نقدمها لهؤلاء المستمعين الفضلاء على حسن استماعهم وجميل إنصاتهم. مسجل حلقة عثمان بن عبد الكريم الجويبري يهديكم تحية، نستودعكم الله ونرجو أن نلقاكم في حلقات لاحقة وأنتم في خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه.
2: وفي ختام هذه الحلقة تقبلوا تحيات فريق العمل من الإعداد والتقديم الدكتور عثمان بن عبد الله الدبيخي،
3: تنفيذ خالد بن إبراهيم الجربوع،
2: ويتجدد بكم اللقاء في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ أسامة أبو زيد من سورة الأنفال.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

يحق الحق بكلماته ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع

عنكم ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل.

الناس وإني جار لكم فلما تراءت الفئتان

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ أسامة أبو زيد من سورة الأنفال.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن الوجيز في التفسير
2: عرض لتفسير ابن كثير بصورة جديدة.
1: يواصل البرنامج تسليط الضوء على دلالات آيات القرآن الكريم بأسلوب ميسر ومختصر. الوجيز في التفسير مع حمد الدريهم يأتيكم غدا عند 6:00 صباحا. من برامجنا في إذاعة القرآن نور على الدرب
3: برنامج
1: نور يضيء لنا الطريق مع نخبة من أصحاب الفضيلة العلماء. نور على الدرب يأتيكم غدا عند 9:00 مساء. من برامجنا في إذاعة القرآن. اللهم بك أصبحنا.
4: تنفس الصباح بيوم جديد.
5: سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
4: اللهم بك أصبحنا.
1: رفيق الصباح المنوع بمواضيعه وضيوفه وفقراته ومشاركاتكم يزدان ويتضوع. اللهم بك أصبحنا يأتيكم من الأحد إلى الخميس عند 6:30 صباحا.
4: من برامجنا
1: في إذاعة القرآن ناشئ في رحاب الحرمين
2: تلاوة طالب وتعليق أستاذ
6: من رحاب حلقات التحفيظ في الحرمين الشريفين.
1: ناشئ في رحاب الحرمين يأتيكم الخميس عند 10:00 صباحا.
7: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية. هدى للناس.

0: إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم
1: هدايات الحديث الشريف، أحاديث نبوية صحيحة منتخبة، نتنعم في أفيائها ونحلق في عليائها. هدايات الحديث الشريف. إعداد وتقديم
2: عبد الرحمن بن صالح العجاجي،
1: تنفيذ
2: أحمد بن محمد الرشيد.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إخوتنا المستمعين، أخواتنا المستمعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامجكم هدايات الحديث الشريف. نبدأ هذه الحلقة بذكر نص الحديث. الحديث عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. متفق عليه. راوي هذا الحديث هو الصحابي الجليل أنس بن مالك الخزرجي الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه، سبق التعريف به في حديث شريف سابق. والآن ننتقل بكم أحبتنا المستمع الكرام إلى معاني كلمات هذا الحديث وأبرز مفرداته. لا يؤمن لا يكمل إيمانه الواجب، والنفي هنا لا يقصد به نفي أصل الإيمان، وإنما نفي الكمال لأخيه أي في الإسلام. ما يحب لنفسه أي من الخير والطاعات والمباحات. وإليكم مستمعين الكرام بعضا مما استنبطه أهل العلم من هدايات حول هذا الحديث الشريف. يا عبد الله، كمال الإيمان لا يكون إلا بسلامة القلب، فمن كان قلبه نقيا لإخوانه محبا لهم الخير كما يحبه لنفسه فقد بلغ ذروة الإيمان. فتفقد قلبك، هل فيه غل أو حسد أو حقد؟ فإن القلب إذا سلم سلم الجسد كله. كمال الإيمان الواجب لا يحصل إلا بالمحبة الإيمانية بين المؤمنين. هذا الحديث أصل عظيم من أصول الإسلام، حتى قيل فيه أنه ربع الإسلام. ومن الهدايات أيضا حول هذا الحديث الشريف: الإيثار والمحبة علامة صدق الإيمان، فمن أحب لأخيه ما يحب لنفسه فقد أخرج الأثرة من قلبه ولبس لباس الإيثار، وهذا خلق الأنبياء والصالحين. فكن مع إخوانك كما تحب أن يكونوا معك. ضابط المحبة أن تحب لأخيك المسلم الخير كما تحبه لنفسك، وتكره له الشر كما تكرهه لنفسك. ومن الهدايات أيضا حول هذا الحديث الشريف: من رأى في أخيه المسلم نقصا في دينه اجتهد في إصلاحه، وإن رأى فيه خيرا سدده وأعانه على الثبات عليه والزيادة منه. الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب، فإذا رأيت نعمة على أخيك فادعو الله له بالبركة ولا تتمنى زوالها، فإنك إن أحببت له الخير آتاك الله مثله بفضله سبحانه. فطهر قلبك من الحسد تسعد في الدنيا والآخرة. ومن الهدايات أيضا حول هذا الحديث الشريف: من علامات الإيمان سلامة الصدر من الحسد والغل والحقد. لا يكون المؤمن حقا حتى يرضى للناس ما يرضاه لنفسه. المؤمنون كالجسد الواحد، فإذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. فلا تشمت بمصيبة أخيك ولا تفرح ببلائه، بل واسه بقلبك ومالك ودعائك، فإنك على مثل حاله قد تكون غدا. هذا الحديث أصل في التعامل وحسن الخلق والمعاشرة بين المسلمين. من كمال سلامة الصدر من الغل والغش والحسد محبة المسلم لأخيه المسلم ما يحب لنفسه. محبة الخير للناس عبادة خفية عظيمة الأجر، فهي لا تكلفك مالا ولا جهدا، ولكنها ترفعك عند الله درجات. فعوذ نفسك على الدعاء لإخوانك بظهر الغيب، فإن الملك يقول ولك بمثل. المحبة الإيمانية سبب لترابط المجتمع وقوته، وبغض المؤمنين من الكبائر. من أحب لأخيه الخير أحبه الله، فالجزاء من جنس العمل. فإذا كنت تحب للمسلمين الهداية والرزق والعافية أحبك الله ويسر لك ذلك، فكن للخلق رحيما يكن الله لك رحيما. ومن الهدايات أيضا حول هذا الحديث الشريف، يدخل في ذلك أن تنصح له إذا استنصحك، وأن تعينه على الخير. فيا عبد الله، جاهد نفسك على هذه المحبة الصادقة، فهي ثقيلة على النفس الأمارة بالسوء، لكنها خفيفة على من أحبه الله. فابدأ اليوم بدعوة صادقة لأخيك، وابتسامة وكلمة طيبة، فإن القلوب مفاتيحها الكلمة الطيبة. إلى هنا نصل معكم أحبتنا المستمعين الكرام إلى نهاية هذه الحلقة من برنامجكم هدايات الحديث الشريف، إلى أن نلقاكم في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية برنامج
1: هدايات الحديث الشريف،
3: أحاديث نبوية صحيحة منتخبة، نتنعم في أفيائها ونحلق في عليائها.
1: هدايات الحديث الشريف.
3: إعداد وتقديم
2: عبد الرحمن بن صالح العجاجي،
1: تنفيذ
2: أحمد بن محمد الرشيد.
4: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد العزيز التركي من سورة مريم.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عبد العزيز التركي من سورة مريم. قيام الليل. في هدوء الليل حين يغفو الناس، ينهض المؤمن ليرتقي بروحه ويقرب قلبه إلى ربه في صلاة قيام الليل. إنها ساعة سر بين العبد وربه، يسكب فيها الله الطمأنينة في القلب ويزيد الإيمان نورا في الروح، فهي من أعظم علامات الإيمان الصادق، كما قال الله تعالى: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. ومن فضائل قيام الليل مستمعينا الكرام أنه عبادة خالصة لله، ترفع الدرجات وتقرب القلوب منه سبحانه، وهي سبب للسكينة والطمأنينة وتجديد الإيمان، كما أنه تدريب للنفس على الصبر والخشوع وتعويد للقلب على الانشغال بالخير، وهو شعار الصالحين ودأب المتقين. قال الله جل وعلا: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. جاء في السنة النبوية أنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه، حتى قالت له الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها وأرضاها: لما تصنع هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال صلى الله عليه وسلم: أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا؟ وقال صلى الله عليه وسلم أيضا: من بات لله قائما والناس نيام كان له أجر عظيم. ولتثبيت عادة قيام الليل في حياتنا، يمكن البدء بركعتين قبل الفجر، ثم الزيادة تدريجية، وجعل الدعاء للنفس والأهل وللمسلمين عادة دائمة، مع استشعار قرب الله في كل ركعة وسجدة، والحرص على الإخلاص في العبادة لله عز وجل وحده لا شريك له. قيام الليل مستمعينا الكرام عبادة عظيمة، سر بينك وبين الله، تحمل لك نسائمها العليلة الراحة الروحية والبركات الدنيوية والأخروية، فانهض ولو بركعتين، وامنح قلبك فرصة أن يسكب الله فيه رحماته. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قرآنا عجبا.

0: القرآن هو كلام الله، فيه الهدى والنور، وهو أشرف كتاب وأصدق كتاب وأعظم كتاب وأنفع كتاب. قال تعالى: ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا. قال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وهذا خطاب الله للجن والإنس، للعرب والعجم، للذكور والإناث، للأغنياء والفقراء، للملوك وغيرهم، للمفسدين والعبيان، لكل أحد. الله يخاطب الجميع بأن يتقوه ويعظموا أمره وينهى وينقادوا لشرعه ويعبدوه بما شرع.
1: نقدم لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ فارس عباد من سورتي فاطر وياسين.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: قدمنا لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ فارس عباد من سورتي فاطر وياسين.
1: تلكم الجنة.
0: المؤمنون يطلبون من ربهم الجنة. قال تعالى حكاية عن أولي الألباب من عباده: ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. قال ابن القيم: المعنى وآتنا ما وعدتنا على ألسنة رسلك من دخول الجنة. وتأمل كيف تضمن إيمانهم بالله الإيمان بأمره ونهيه ورسله ووعده ووعيده وأسمائه وصفاته وأفعاله وصدق وعده والخوف من وعيده واستجابتهم لأمره، فبمجموع ذلك صاروا مؤمنين بربهم تعالى، فبذلك صح لهم التوسل إلى سؤال ما وعدهم به والنجاة من عذابه. وأحب خلق الله إليه أكثرهم وأفضلهم له سؤالا، وهو سبحانه يحب الملحين في الدعاء، وكلما ألح العبد عليه في السؤال أحبه وقربه وأعطاه. وفي الحديث: من لم يسأل الله يغضب عليه. فلا إله إلا الله، أي جناية جنت القواعد الفاسدة على الإيمان وحالت بين القلوب وبين معرفة ربها وأسمائه وصفات كماله ونعوت جلاله. والحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. روى أبو داود في سننه من حديث جابر في قصة صلاة معاذ وتطويله بهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للفتى، يعني الذي شكى معاذا: كيف تصنع يا ابن أخي إذا صليت؟ قال: أقرأ بفاتحة الكتاب وأسأل الله الجنة وأعوذ به من النار، وإني لا أدري ما دندنتك ودندنة معاذ. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني ومعاذا حولها ندندن.
1: تلكم الجنة.
2: من برامجنا في إذاعة القرآن سؤال على الهاتف.
3: مساك الله بالخير يا شيخ.
4: يا هلا ومسهلا.
2: برنامج يصل السائل بالعلماء الأفاضل. للمشاركة سجل سؤالك صوتيا أو أرسله نصيا على واتساب البرنامج 011-405-2999. سؤال على الهاتف يأتيكم كل 2 وأربعاء عند 4:10 عصرا. من برامجنا في إذاعة القرآن شرح عمدة الأحكام.
5: برنامج يتناول بالشرح والإيضاح
6: كتاب عمدة الأحكام من كلام خير الأنام
5: عليه الصلاة والسلام.
2: شرح عمدة الأحكام مع الدكتور فهد الماجد يأتيكم غدا عند 10:00 صباحا. من برامجنا في إذاعة القرآن حلقة النور.
7: مساحة للمبتدئين في حفظ القرآن الكريم، تهدف لتيسير التلاوة باتباع أسلوب التلقين.
2: حلقة النور مع الشيخ سلطان العويني يأتيكم غدا عند 3:00 مساء.
8: إذاعة القرآن الكريم
9: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
10: جسر القلوب. تتآلف القلوب وتسعد وتنسجم حينما بحبل الله تعتصم،
11: لتحيا هانئة بحبه وتبعث متفيئة بظله
10: يوم لا ظل إلا ظله.
9: إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم
10: جسر القلوب. جسر القلوب
11: برنامج نبني معه علاقاتنا الاجتماعية على نور الكتاب والسنة،
10: يوضح حقوق العلاقات وآدابها ويبين مقاصدها وثمارها.
11: جسر القلوب.
10: جسر القلوب.
11: جسر القلوب، إعداد وتقديم الدكتور فيصل بن سعود الحليبي، تنفيذ عبد المحسن بن راشد آل سران.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته أيها المستمعون والمستمعات. أما بعد، فإن علاقة الأخ بأخته تحكي تاريخا من الذكريات الجميلة، تبدأ لحظاتها منذ الأيام الأولى من الطفولة، حيث اقتسام كسرة الخبز ولقمة العيش وتبادل الأحاديث والحكايات وما يتخللها من لعب ولهو وخلاف وصلح وتماسك ومساندة. الأخت هي نور المنزل ودفء المشاعر، والعين الأخرى نحو مستقبل الحياة، بل هي الأم الثانية إن فاقته في العمر، وهي الزهرة الفواحة إن كانت أصغر منه. وإن من المشاهدات المعهودة أن الأخت إذا سبقت إلى الحياة فإنها تكون يدا معينة لأمها في رعاية إخوتها، حتى لو كانت مميزة أو أدنى من ذلك بقليل، لما فطرت عليه الأنثى من حب المواليد، فتراها ترعى أخاها وتلاطفه، وربما حرسته بعينها وأشفقت عليه بقلبها. ولا أدل على ذلك من تتبع أخت موسى له عليه الصلاة والسلام حينما ألقته أمه في اليم بأمر الله تعالى لها بذلك، فأبصرته على وجه كأنها مارة لا قصد لها فيه، وهذا من تمام الحزم والحذر، فإنها لو أبصرته وجاءت إليهم قاصدة لظنوا بها أنها هي التي ألقت، فربما عزموا على ذبحه عقوبة لأهله، كما يقول الشيخ السعدي رحمه الله تعالى. فحكى الله هذه الرعاية الأخوية التي حفتها العناية الربانية بقوله سبحانه: وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنوب وهم لا يشعرون. أيها الكرام والكريمات، ثمة شعور مبكر يزرعه الوالدان في الأخ تجاه أخته منذ الصغر، ينهض على معنى المسؤولية نحوها، تلك المسؤولية التي تقوم على إرضائها بما يحقق مصلحتها، ورعايتها بما يلبي حاجاتها، وإغنائها بما يضمن كرامتها، بل إسعادها ورسم الابتسامة على محياها حتى تكون أسعد الناس بأخيها. إن الشقيقة في المنازل كاسمها، شق الفؤاد ونصف كل حياتي، لا طعم في بيت الرجال إن لم يكن هذا الوجود مطعما ببناتي، والقلب يزهر دائما بضلوعنا ما دام مستندا على الأخوات. وإن من روائع الصلة بين الأخ وأخته أن يشاركها فرحتها وإنجازها، كما أنه ينصت لما يختلج في صدرها من الأحزان ليخفف عنها الأسى ويسليها عند الكدر، ولسان حاله يقول: عيناك دمعهما يحدر أدمعي، قولي فديتك ما الذي يبكيك، قولي جعلت فداك، لا تخفي الأسى لا قلب في الدنيا كقلب أخيك، أنا روضك الزاكي فطيبي وارتعي وتذكري أني شبيه أبيك. والأخ مع أخته بينهما الصلة النبوية التي وضع أساسها النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويعرف حق كبيرنا، أخرجه أبو داود وصححه الألباني. فيحترم الأخ في أخته مقامها الرفيع إن كانت أكبر منه، فيوقرها ويجلها ويناديها بأحسن الأسماء أو الكنى التي تحبها، ويصلها صلة يتعبد الله تعالى بها. ويرحم الأخ في أخته طفولتها، فيحن عليها ويأنس ببراءتها، ويسعى جاهدا أن يؤنسها، ويشارك والديه في كل ما ينفعها من توجيه أو نصح أو قضاء حاجة. وهنا يأتي الوعد الكريم من النبي صلى الله عليه وسلم، إذ قال: ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كربات يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة، رواه البخاري. وتأكد أن أختك ولو مضت إلى حياتها الخاصة لن تنسى لك وقفتك. وهل نسيت الخنساء صخرة وهي التي أنشدت فيه قائلة: ألا يا صخر لا أنساك حتى أفارق مهجتي ويشق رمسي، يذكرني طلوع الشمس صخرا وأذكره لكل مغيب شمسي. أيها الأخ الكريم، برك في أختك وإحسانك إليها هو في الحقيقة بر في والديك وإحسان إليهما. فكم يسعد الوالدان بألفة الإخوة مع أخواتهم والرفق بهن وإسعادهن. ولتعلم سلمك الله ورعاك أنها تراك الأمان في هذه الحياة بعد أمان الله تعالى، فلا تخيب رجاءها، وخصوصا حينما تكون في موطن الحاجة أو في موقف الخوف والنصب، فليس من حقها عليك أن تسمع منك الكلمات النابية أو أصناف العنف أو ترى منك أشكال الأذى. حتى لو وقعت في خطأ فحقها منك الستر والنصح والتوجيه والرفق والدعاء وجميل الصفح وكريم المتابعة والمساندة. أما إذا تأخرت الأخت في زواجها فهذا موطن من مواطن الكرم والاحتفاء المطيب بطيب النفس وحسن الرعاية والوفادة، وتشهد حياتنا الاجتماعية بشواهد تكتب بماء الذهب ومداد السخاء ولله الحمد. أما أهل القسوة فهم ندرة في مجتمع الشهامة والمروءة، ونسأل الله تعالى لهم الهداية. وما أجمل أن يتعاون الأخ مع أخته في تحصيل العلم وتطوير الذات ونفع المجتمع وعمل الصالحات وترك المحرمات، فإن الله تعالى يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وإذا رحل الوالدان عن هذه الحياة أو أحدهما فإن على الأخ أن يعوض أخته ما تفقده من حنان أبويها ورعايتهما. وإذا أقدم خاطب لخطبتها فعليه أن يتوخى الرجل الكفء الذي يظهر صلاحه في دينه وخلقه، ولا يجوز له أن يعضلها فيمنعها من النكاح ليحقق مآرب ذاتية له، أو أن ينال من مالها مما ليس له فيه حق. فقد جاء في حديث معقل بن يسار رضي الله عنه أنه قال: زوجت أختا لي من رجل فطلقها حتى إذا انقضت عدتها جاء يخطبها، فقلت له: زوجتك وفرشتك وأكرمتك فطلقتها ثم جئت تخطبها؟ لا والله لا تعود إليك أبدا. وكان رجلا لا بأس به، وكانت المرأة تريد أن ترجع إليه، فأنزل الله هذه الآية: فلا تعضلوهن. فقلت: الآن أفعل يا رسول الله. قال: فزوجها إياه، رواه البخاري. وليحذر الإخوة أن يتسلطوا على إرث أخواتهم بغير ما قسمه الله لهم في كتابه، بل يجب أن يعطى كل ذي حق حقه، فقسمة الجور ظلم وعواقب الظلم وخيمة، كيف وهي وصية الله تعالى لعباده إذ قال: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. سلم الله لنا أخواتنا وبارك في حياتهن، وإلى اللقاء في حلقة قادمة بإذن الله تعالى. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
9: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية برنامج
11: جسر القلوب.
10: جسر القلوب
11: برنامج نبني معه علاقاتنا الاجتماعية على نور الكتاب والسنة،
10: يوضح حقوق العلاقات وآدابها ويبين مقاصدها وثمارها.
11: جسر القلوب.
10: جسر القلوب.
11: جسر القلوب، إعداد وتقديم الدكتور فيصل بن سعود الحليبي، تنفيذ عبد المحسن بن راشد آل سران.
4: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ خالد الغامدي من سورة المؤمنون.
12: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
13: قد أفلح

علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر

بالحق بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون ولو اتبع الحق أهواءهم

0: ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ خالد الغامدي من سورة المؤمنون.
2: هدايات من آي القرآن الكريم.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم.
1: إليكم مستمعين الكرام بعض مما استنبطه أهل العلم من هدايات حول هذه الآية. شأن التوحيد عظيم ومكانته عالية، ولذا شهد الله عليه بنفسه قولا وبما نصبه من دلائله كونا وشرعا. من ضعف علمه بلا إله إلا الله وعشيت بصيرته عن مقتضياتها فليس معدودا في العلماء، وإن تزيى بلباسهم وحشر نفسه في زمرتهم. حسب أهل العلم شرفا أن الله تعالى استشهد بالعلماء على أجل مشهود عليه وهو توحيده، وقارن شهادتهم بشهادته وبشهادة ملائكته، ولا يستشهد سبحانه من خلقه إلا بالعدول. ما أعظمها من شهادة تضمنت الدلالة على وحدانية الله المنافية للشرك، وعدله المنافي للظلم، وعزته المنافية للعجز، وحكمته المنافية للجهل. العزة والحكمة صفتان لازمتان للقيام بالقسط الذي هو وضع الأمور في مواضعها مع القدرة على إنفاذها.
2: هدايات من آي القرآن الكريم.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ هيثم الجدعاني رحمه الله من سورة النور.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ هيثم الجدعاني رحمه الله من سورة النور.

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
0: نقدم لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ عبد الودود مقبول حنيف من سور الصافات وصاد والزمر.

0: صدق الله العظيم.
1: قدمنا لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ عبد الودود مقبول حنيف، من سور الصافات وصاد والزمر.
2: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يقرأ القرآن وهو حافظ له مع السفرة الكرام البررة، ومثل الذي يقرأ وهو يتعاهده وهو عليه شديد، فله أجران.
3: إذاعة القرآن الكريم
4: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
5: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي رحمه الله من سورة البقرة.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي رحمه الله من سورة البقرة.
1: نهتدي بهديه، نستن بسنته، ونستمع لطائفة من أقواله صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. رواه البخاري. وعن شداد بن أوس عن النبي صلى الله عليه وسلم: سيد الاستغفار أن تقول: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. قال: ومن قالها من النهار موقنا بها فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة، ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، لو لم تذنبوا لذهب الله بكم، ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم. رواه مسلم. وعن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، حتى تطلع الشمس من مغربها. رواه مسلم. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أفرح بتوبة عبده من أحدكم سقط على بعيره وقد أضله في أرض فلا. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم: لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلا، فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه فأيس منها، فأتى شجرة فاضطجع في ظلها قد أيس من راحلته، فبينا هو كذلك إذا هو بها قائمة عنده، فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح. وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يحكي عن ربه عز وجل قال: أذنب عبد ذنبا فقال: اللهم اغفر لي ذنبي، فقال تبارك وتعالى: أذنب عبدي ذنبا، فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، ثم عاد فأذنب فقال: أي ربي اغفر لي ذنبي، فقال تبارك وتعالى: عبدي أذنب ذنبا، فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، ثم عاد فأذنب فقال: أي ربي اغفر لي ذنبي، فقال تبارك وتعالى: أذنب عبدي ذنبا، فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، اعمل ما شئت فقد غفرت لك. رواه البخاري ومسلم. وعن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان في من كان قبلكم رجل قتل 99 نفسا، فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على راهب، فأتاه فقال: إنه قتل 99 نفسا، فهل له من توبة؟ فقال: لا، فقتله فكمل به 100. ثم سأل عن أعلم أهل الأرض فدل على رجل عالم فقال: إنه قتل 100 نفس، فهل له من توبة؟ فقال: نعم، ومن يحول بينه وبين التوبة. انطلق إلى أرض كذا وكذا، فإن بها أناسا يعبدون الله، فاعبد الله معهم، ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء. فانطلق حتى إذا نصف الطريق أتاه الموت، فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. فقالت ملائكة الرحمة: جاء تائبا مقبلا بقلبه إلى الله. وقالت ملائكة العذاب: إنه لم يعمل خيرا قط. فأتاهم ملك في صورة آدمي فجعلوه بينهم، فقال: قيسوا ما بين الأرضين، فإلى أيتهما كان أدنى فهو له. فقاسوا فوجدوه أدنى إلى الأرض التي أراد، فقبضته ملائكة الرحمة. رواه البخاري ومسلم.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ إبراهيم الأخضر من سورة التوبة.

السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم

عليهم والله لا يهدي القوم الكافرين. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. إلا تنفروا يعذب

نصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى.

اتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم

الله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا

فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم

يفرحون لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله

والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله

ذلك الخزي العظيم. يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل

المنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله.

فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا أولئك حبطت أعمالهم.

وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات أتتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله

يتوبوا يك خيرا لهم وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير ومنهم

به وتولوا وهم معرضون فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم.

فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين فرح المخلفون

وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبداً

ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله، ما على المحسنين من سبيل، والله غفور رحيم. ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا

يستأذنونك وهم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم ومأواهم

الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم ومن

عند الله وصلوات الرسول ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه.

المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلقوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم.

بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. وآخرون

0: صدق الله العظيم.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ إبراهيم الأخضر من سورة التوبة.

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ إبراهيم الدوسري من سورة المرسلات وحتى سورة البروج.